دا جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن

كواسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يراه

دعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

شعور. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو النافة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر.

العظيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على

فخلقنا العلقة مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

وشجرة تخرج من طور سينا.

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجاك.

وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

ربكم فاتقوا

الذينهم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض

يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

جنة فيها متاع لكم

أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن

فانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله

يده لم يكد يراها.

ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله

أنهم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

ही

وهو الذي أرسل الرياح نشرا

لنحيي به بلدة ميتاً.

وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده.

فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

أوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي

تبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصارع

अस्त।

أتعتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة.

的作黑

يأتيهم بغتة وهم لا

وأنجز عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين.

أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عتيم

子在一方。

الجن والإنس.

سليمان.

أكفر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه،

مدفون الجسد.

说。

فقد

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

فقالت لأخته قصيه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم هل أدلكم

姑妈

المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

تريد أن تكون من المصلحين؟

أتممت عشرا فمن عندك

اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذاك

أخذت عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا.

فأوجد لي يا مال على الصين. اجعل لي

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.

believe

بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبع إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به

يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا

ولا

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم

وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا

فوق يخلق ما

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقة أنتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد لشعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
9: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: تدخل المحل، تطلب علبة سجائر، تدفع ثمنها وتغادر، وأنت تظن أن الحكاية انتهت عند هذا الحد، لكن الحقيقة أن ما دفعته ليس كل الفاتورة، فهناك ثمن آخر يبدأ بضرر في الرئتين ويمتد إلى القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وقد ينتهي بالسرطان. فكل سيجارة لا تحترق وتنتهي فقط، بل قد تضيف بنداً جديداً إلى فاتورة صحتك. اليوم تدفع ثمنها من مالك، فلا تجعل الغد يدفعه جسدك من صحتك. للسيجارة سعر، أما التدخين فثمنه أكبر. لا تدفع من صحتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: راديو دلتا، الحدث الفني.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. بن الكابوس.
9: احلى طريقه تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثمن نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو. حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: Radio Delta. We don't play hits. We create them.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: ايش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه. اكتشف حيل العدو

0: الساعة الآن 9:14 صباحا في استديوهات دلتا اف ام 101.7 في هذا الخميس الجديد من الفترة الصباحية. أصبحت بتاريخ 13 من شهر ربيع الثاني 1448 هجريا، الموافق 24 من شهر سبتمبر 2026.
1: وتطيب الحياة لمن يسعى فينجح فيحمد، ثم يسعى فيفشل فيحمد، ثم يبتلى فيصبر فيحمد، ثم ينازعه القدر فيفهم فيحمد، ثم يستسلم لمن بيده مآلات الأمور فيطمئن فيحمد. فلك الحمد دائما وأبدا يا الله.

نتناسى كي نستمر، نتناسى كي نستمر، ونسامح كي تبقى قلوبنا خفيفة، ونجبر الخواطر لأن الطيب لا يضيع، ونكتفي بالقليل من الناس، فالقلة الصادقة تدوم، والعلاقات العميقة لا تقاس بالكثرة. صباحكم تسامح، صباح الخيرات.

عزيزي المستمع، تذكر أن النجاح لا يأتي دفعة واحدة، بل هو قطرات جهد تتجمع لتصبح نهرا. كل خطوة صغيرة تخطوها اليوم، كل فكرة تشرق في عقلك، كل كلمة طيبة تلفظها هي لبنة في صرح مستقبلك. انظر للأمام، فالأحلام لا تحققها التمنيات بل الإرادة التي لا تعرف المستحيل. ابدأ يومك بعزم وقل سأفعلها.

0: والحزن حيخلص في معاد من رحمة ربنا بعباده أقدرهم تفضل.
1: أشد ما يبتلى به الإنسان هو الرضا في الأقدار التي خالفت كل توقعاته، حين يرضى على حزنه ويرضى على بلائه، يرضى على كل موقف يعيشه ويخالف هواه، فيصبح على يقين أن ما قضاه الله هو الخير وأن ما قدره الله هو الصواب، فيعطيه الله الأجر مرتين ويعوضه من العوض مرتين جزاء لعظمة صبره.
2: أسعد الله بالخير صباحكم مستمعين الأكارم أينما كنتم عبر الأثير المنير دلتا اف ام 101.7 في حلقة جديدة من فترتكم الصباحية. أصبحت يوم الخميس، وبإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 7233339 و4210194229. أيضا بإمكانكم إرسال رسالة الاسمس والواتساب، وبإمكانكم التواصل معنا أيضا على 7711-6339. تحياتنا أيضا لكل من يشاهدنا على رابط الفيديو البث المباشر،
3: وصباحكم جميل من أجمل ما يكون أعزائنا المستمعين أينما كنتم تستمعوا لنا عبر الأثير الممتد في صنعاء وذمار وعمران أو في أي مكان في العالم عبر رابط البث المباشر الصوتي أو حتى فيديو البث المباشر اللي أيضا كلاهما موجودان في صفحة الإذاعة في الفيسبوك باسم إذاعة دلتا اف ام 101.7. حياكم الله من جديد في هذه الفترة الصباحية الأسبوعية المميزة. أصبحت الخميس.
1: هي
3: أنا من أول شيء أقول هي تقول لي حاجة.
2: طيب هي البداية من التعليقات،
3: خلينا عاد تقول لك نقول لها هي وتقول لك ما فيش حاجة في البيت ما تشي نفعل.
1: المشكلة أن محمد الخضر كل خميس شي نذكره أن معنا فقرة اسمها معلومات قد تكون غريبة.
3: أنا ناسي والله العظيم.
1: أخيرة الله.
2: المشكلة إحنا تشاركنا في الموضوع.
1: أيوه ورسلت موضوع حلو، واحد عجبني واحد عادي شفته.
2: عادي نقرا اللي عجبكم ولا العادي
3: او نقراها كلهم. انا قرأها كلهم المستمعين هم دي يحكموا.
1: انا عجبني اصلا لانه موضوع الطفل هذا يعني دغدغه مشاعري.
3: الله.
1: عندما اخبر الاطباء طفلا صغيرا انه الوحيد القادر على انقاذ والده، تمكن من زياده وزنه 15 كيلو جراما خلال 3 أشهر ليصبح مؤهلا لتبرع نخاع العظم وإنقاذ حياة والده.
3: 3 أشهر من الالتزام، طفل يرفع وزنه 15 كيلوغراما ليمنح والده فرصة للحياة.
2: لم يكن لوزي كوان يبحث عن هدية لوالده في عيد ميلاده عام 2019، لكنه انتهى به الأمر إلى تقديم أغلى هدية يمكن أن يتخيلها الأب.
1: الطفل الذي انحدر من مقاطعة هويشيان في مقاطعة خنان الصينية، كان والده ليون ني هانغ قد شخص متلازمات خلال خلل النسيج النقوي، وهي مرحلة مبكرة من سرطان الدم.
3: وعندما بحث الأطباء عن متبرع مناسب، اكتشفوا أن لو زيكوان هو الشخص الوحيد الذي يتطابق نخاع عظمه مع نخاع والده،
2: غير أن الطفل لم يكن مؤهلا لتبرع في ذلك الوقت لأنه كان يزن 30 كيلوغراما فقط، بينما كان الحد الأدنى المطلوب للتبرع الآمن بنخاع العظم يتراوح بين 45 و50 كيلوغراما.
1: هنا اتخذ له قرارا صعبا، لن يستسلم وسيعمل على زيادة وزنه حتى يتمكن من التبرع لوالده.
3: وبدءا من مارس 2019 التزم بنظام غذائي صارم وتناول 5 وجبات يوميا، وكان إفطاره وحده يتضمن 3 بيضات وكعكة كبيرة مطهوة على البخار والعصيدة والحليب.
2: ومع الاستمرار في تناول وجبات صحية كل يوم، تمكن الطفل خلال 3 أشهر من زيادة 15 كيلوغراما حتى بلغ الوزن المطلوب وأصبح مؤهلا للتبرع.
1: وفي 9 سبتمبر 2019 جاء اليوم الذي انتظره العائلة، وكان هذا التاريخ يصادف عيد ميلاد والده. أجريت عملية زراعة نخاع العظم في مستشفى جامعة بكين الشعبي في بكين ونجحت العملية.
3: وبالنسبة إلى لو يعني هانغ، لم يكن ما فعله ابنه مجرد تبرع طبي، بل هدية لا تقدر بثمن في يوم ميلاده.
2: وعبر ويو عبر الأب عن مشاعره برسالة مؤثرة كتب فيها: في عيد ميلادي منحني ابني هدية لا تقدر بثمن، نخاع عظمه، إنها بذرة تعيد إشعال حياتي.
1: أثرت قصة لوزي كوان في كثير من الناس داخل الصين بعدما تحولت 3 أشهر من الالتزام والتصميم إلى فرصة جديدة لوالده، وأصبح استعداد طفل للتضحية من أجل أبي أعظم هدية يمكن أن يحصل عليها في عيد ميلاده.
2: القصة فيها عطاء وفيها بذل وفيها تضحية، فيها إصرار وعزيمة
1: وفيها حب كبير.
2: أيوة
3: أنا أحزنتني
2: ولا أنه يكون
1: عشان وزاد وزنه
2: أي ولا يقول إيش ولا يقول إيش أنا وزني ما يسمحش، ما يفكرش إنه حتى يزيد وزنه. كيف خطرت على بالها الفكرة أصلاً؟
3: هو طفل
2: أيوة.
3: طفل يعني حتى لو فكر بأنانية شوية هو طفل، عقل طفل مش أيوة. كبير لا اللي فعلًا حزنين إنه سبحان الله يعني مرض شخص قريب منك، أمك أو أبوك، وأنت باستعدادك تدي أي حاجة، تتبرع بأي شيء من جسمك لأبوك ولأمك،
1: بس تقدرش.
3: ما تقدرش لأنه ما ينفعش أصلاً.
2: أيوة.
3: يعني ذكرت حتى مرض الوالد انه كنت اقول يعني حتى لو به مثلا يتبرعوا برئه ولا حاجه هكذا ويعيش، لكن سبحان الله فالحمد لله على كل حال.
1: أنا حاجه ان هي موجوده.
2: ايوه
1: الله بيحاسبنا على نيتنا.
3: حظنا كمسلمين ان الله بيحاسبنا اذا كانت نيتنا حسنه او نيه فعل خير وما فعلناش الخير نفسه، تخيلوا اجرنا الله. واذا كان في نيتنا شيء سيء لكن ما فعلناش، لا بسمه
2: لا
3: نثب عليه،
2: لا نأثم،
3: لا نأثم عليه. نعم.
2: طيب ايش رايكم ننتقل الى
1: هذا؟ تخيل اني اي مرأة لما بعض النساء يعني ما تعرفش اني حامل الا في شهر 6 أو 5، وبعض النساء بتعرف من اول شهر يعني بسبب العيافة الذي سمى عيافة، ما اشتري ايش اسمها بمصطلح علمي، لدرجة مزعجة. ما بالك انه ما تعرفش اني حامل اصلا لما تولد.
3: هو القولون.
1: راقصة بريطانية تنجب طفلا لم تكن حتى تدرك انها حامل به.
2: غزات.
3: ألم معدة ام مخاب؟ التفسير البيولوجي للغز، الحمل الخالي للغز.

0: سقطت كيتي في الرابعة فجرا بآلام شديدة ظنتها آلام طبيعية معتادة. ومع اشتداد الألم بحلول السابعة صباحا شكت لوالدتها في كونها التهابا في الزائدة الدودية، فتم استدعاء الإسعاف. وفي تمام الساعة 9:40 صباحا وأثناء خروجها متوجهة لسيارة الإسعاف أنجبت طفلها ويليام على يديها ركبتها في منتصف الشارع دون أن تدرك طوال 9 أشهر أنها كانت حامل من الأساس.
1: المفارقة الأغرب أن كيتي أم لطفلة أخرى وقد عانت في حملها الأول من كل الأعراض التقليدية كبروز البطن وغثيان الصباح، فكيف يمكن لجسد بشري أن يخفي جنين مكتمل النمو حتى لحظة الولادة؟
2: العلم وراء ظاهرة الحمل الخفية أوضحت الطبيبة زوي ويليامز التي تابعت الحالة أن ما حدث يعرف طبيا بالحمل الخفي. بيولوجيا تحدث هذه الظاهرة النادرة نتيجة تضافر عدة عوامل فسيولوجية وتشريحية مذهلة تخدع جسد الأم وعقلها،
0: ومنها 1 لغز الدورة الشهرية الوهمية. السبب الرئيسي الذي يجعل كيتي تستبعد الحمل تماما هو استمرار النزيف الشهري بانتظام طبيعي. كانت كيتي تتناول حبوب منع الحمل الفموية والتي تؤدي خلال فترة التوقف المعتادة 7 أيام إلى حدوث ما يعرف بنزيف الانسحاب.
1: هذا النزيف يحاكي الدورة الشهرية تماما مما يمنع الدماغ من إطلاق جرس الإنذار الأول للحمل.
2: التخفي التشريحي، أين يختفي الجنين؟ كيف لم يبرز بطنها؟ في العديد من حالات الحمل الخفي تتمركز البشيمة في الجدار الأمامي للرحم مما يعمل كوسادة تمتص ركلات الجنين وتمنع الأم من الشعور بحركته.
0: بالإضافة إلى ذلك لكونها راقصة محترفة فإن قوة وشد عضلات البطن الأساسية يمكن أن تدفع الرحم للنمو عموديا نحو تجويف الصدر بدلا من البروز للخارج.
3: لا إله إلا الله،
0: سبحان الله العظيم،
3: لله في خلقه شؤون.
0: لما يحصل حمل وما تعرفش اني حامل لما تولد احلى حاجه في الحياه.
3: هو المشكله ما عانتش في الولاده حتى
0: هو ما عانتش لا في الحمل ولا في الولاده اني جتها الام المخاض حاجه بسيطه يعني. تقول من الساعه 4 الفجر للساعه 9:30 يعني ما لها شيء وقت لا باس به بس خلاص
1: لا لا مش
0: وجابت بيبي انتهى الموضوع.
1: هذه وخلفته في الطريق متيسره
0: قبل ما توصل سياره الاسعاف اصلا
1: لله في خلقه في شيء
3: قبل ما توصل سياره الاسعاف يعني دليل انه ما عانت من الام المخاض حتى.
0: لا هي الساعه 4 فجرا بدات
3: بس الم معده كان قصدني الم
0: أيوة
3: معده
0: مش عارفة.
3: عاديه
0: ايوه مش عارفه انه ولا
1: في اقصاها كانت بتجابر ما في اقصاها بتحس انها زائده دوديه.
3: ايوه
1: طبعا زائده دوديه صح وجعها قوي لكن ما فيش وجع مثل وجع الاولاد الامهات ما فيش مثله. فسبحان الله لا في خلقه شيء فعلا
0: سبحان الله.
3: طيب المعلومة اللي بعدها
1: قول أنا سمعك قول
0: أنا مريعة تقول أنا
3: لا قول أنت
0: لا معلومة قصيرة وغبية وهبلة شيء
1: قولي معلومة طويلة وذكية شيء
0: خلينا نجيب المعلومة هذه. قررت امرأة من لندن أن تتزوج
1: هني نساء
0: شفت يعني طبعا هذا قالوا هنا الهرمونات حقها كانت مخبوصة. قررت أن تتزوج نفسها وبعد سنة طلقت نفسها. قالت إني مش قادرة تتحمل نفسها. إذا ما تحملت شنو بزمن اللي يتحملها؟
3: أنا ما عبي نتحملني
1: أنا مش طايقني يا أخي ضبحت بي
3: أنا مش عارف
0: لا عملت لها عرس ولبست فستان أبيض مناسب
1: عشرتي ما تتحملش يا خلق الله.
0: طيب أنت لما تطلقي نفسك أنت مضطرة أن أنت تعيشي مع نفسك في نفس المكان.
1: صدقي بالله هذه عندي أهون من الأخبار الغريبة اللي سمعتها من حين. طبعا قدو قالوا أنك تتزوج بأي شيء قدو فعلا قانونيا موجود تقدر تسوي هذا الشيء قانونيا. اللي تزوج بكتاب اللي يتزوج بورقة دفتر
0: واللي يتزوج بشجرة
1: واللي يتزوج بباب بيتهم بين علاقة حبه وباب بيتهم يعني الحمد لله على نعمة الإسلام
0: يلا.
3: طيب اللي بعدها المعلومة الطويلة والمفيدة
0: حق أيني من هنا
1: سمعنا
0: خيرات
3: أنا بنقول هذا
1: اختار يا محمد ابدأ اقرأها أنت.
3: طيب لم يتجاوز زيون هار في 8 أعوام عندما أصبح أول طفل في العالم يخضع لزراعة مزدوجة لليدين وذلك بعدما فقد يديه الاثنتين وأجزاء من ساقيه السفلية.
0: في 2 فقد يديه وفي 8 أصبح أول طفل في العالم ينجح في زراعة يدين

0: جديدتين.
1: كان زيون هيرفي يبلغ من العمر عامين فقط عندما أصيب بعدوى بكتيرية شديدة أدت إلى مضاعفات خطيرة شملت الفشل الكلوي والغرغرينة.
2: وبسبب حالته اضطر الأطباء إلى بتر كلتا يديه وأسفل ساقيه ليواجه الطفل منذ سنواته الأولى واقعا مختلفا تماما عن أقرانه.
0: ولكن بعد 6 سنوات جاءت لحظة غيرت حياته. في يوليو 2015 خضع زيون في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا لعملية طبية استغرقت نحو 10 ساعات. شارك فيها فريق مكون من حوالي 40 طبيبا وممرضا وغيرهم من أفراد الطاقم الطبي.
1: وكانت العملية عبارة عن زراعة مزدوجة لليدين والساعدين، وبنجاح العملية أصبح زيون أول طفل في العالم يتلقى بنجاح زراعة مزدوجة لليدين. في إنجاز طبي منح الطفل فرصة لاستعادة بعض القدرات التي فقدها في وقت مبكر من حياته.
2: لكن الجزء الأصعب بدأ بعد مغادرته غرفة العمليات. كان عليه أن يعمل بجد خلال فترة إعادة التأهيل، ومع مرور الأشهر بدأ يستعيد الإحساس والحركة تدريجيا في يديه المزروعتين.
0: سبحان الله. شيئا فشيئا بدأ يتعلم استخدامهما في حياته اليومية. تمكن من الكتابة وارتداء ملابسه بنفسه، ثم استطاع العودة إلى نشاط كان يحبه بعدما تعلم أيضا رمي كرة البيسبول.
1: من طفل فقد يديه وساقيه أو وساعديه في عمر عامين إلى طفل يدخل التاريخ الطبي في سن 8، كانت رحلة زيون مليئة بالتحديات.
2: لكن قصته أظهرت كيف يمكن للجراحة المتقدمة وإعادة التأهيل إلى جانب إصرار الطفل أن تجتمع لتفتح أمامه طريقا جديدا نحو التعليم والحياة وتحقيق ما يطمح إليه.
0: سبحان من علم الإنسان ما لم يعلم.
1: ذكر وأنا طفل في الموثائقي، شوف في الموثائقي حق شخص قطعت يده في ورشة، هو عامل في ورشة قطعت يده ورجع في الفيلم نفسه في الوثائقي. شفت الفيلم الوثائقي دي فيه تمثيليه ايوه الوثائقي مثل انه خلاص هذا جالس مقطوع يده وصاحبه طبيب، يعني صاحبه الشخص اللي مقطوع يده، ورجع لقي يد واحد عاد توفي ويتصل صاحب يقول جيب بسرعه في واحد توفي ووافقوا اهله انه يتبرع ويجي يفعلوا العمليه. وكانوا منبهرين قبل حوالي 15 سنه هذا الكلام، منبهرين انه فعلوا عمليه زراعه يد. ورجع الدو بعد اصلا بعدها باشهر بعد التدريب ودبير يلعب عقلب فعل كل شيء بها في يد مزروعه.
2: والله حاجة
0: رهيبة
2: ضخمة جدا، وحاجة يعني بتعيد الحياة.
1: أيوة.
2: تعيد الحياة.
1: نعم.
2: لناس فقدوا المعنى الحقيقي للحياة بعد ما يفقد كلتا يديه
0: وعمره سنتين وبعدين
2: وكلتا ساقيه أيضا
0: ساعديه بس
2: ساقيه
0: في السياق غلطوا في الكتابة.
2: لا كلتا يديه وساقيه بسبب عدوى بكتيرية
1: ساعدي.
2: حصل
0: ساعديه وبعدين رجع يصلحوا له هيدي وساعديه.
2: طيب المهم أنه
0: يا محمد أنت بدون النوم.
2: المهم انه
0: رجع استخدم ايديه وعاش طبيعي
1: بغض النظر انه الان اصبحت عمليه الزراعه حاجه مستحيله مثل زراعه الايديه. الحاجه الثانيه اللي مستغرب منها جدا جدا جدا زراعه القرنيه.
2: ايوه
0: ليش مستغرب منها؟
1: العين معقده اكثر. العين
2: اي انا معك بس نعم. بس تعقيد اليد اكثر لانه بيترتب عليها كل حاجة في الحياة.
0: انتوا عارفين انهم بيصلحوا للعيون القرنية من فين؟
1: من الأسنان،
0: من الأطراس.
1: تخيلوا قدام انه يطلون ترسك ويفعلوا ويفتحوا في هنا في الخد
0: وعدم يبعد. ايه جبتها مرة معلومة في برنامج.
1: نعم تخيل يا محمد سبحان الله ياخذوا من سنك سن معينة وترس معين من أسنانك أنت الله يعافيك يعني لو فيك عمى ويزرعها في منطقة معينة في الخد.
2: ايوه وهي تنمو. ايوه صح صح
0: كنت سمعت فعلوا
1: يمو منها أعصاب أو أورد أو شيء
2: العصب البصري. أيوة
1: لا إله
0: سبحان الله.
2: سبحان الله العظيم بينمو فيها ويرجع من جديد ويتكون.
1: سأل واحد قبل 20 سنة بيبصر الطب والتقدم يقول لهم كيف حد يتطوروا أكثر
2: ما عاد يتخيل شيء
1: ما يتخيلش إنه كل شوية وكل شوية تفكر فيه قول الله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
0: سبحان الله
1: سبحان الله
0: فعلا. إذا هذا كله عاد إحنا بعد أصلا قريب آخر حاجة
1: يلا بتحس
0: امرأة تنشئ 25 حسابا مزيفا لسيدات يعني سيدات اختلفة اختبارا ليفاء زوجها، لكنه في كل مرة بيفشل.
2: جنت على نفسها براقش، انت ليش بتدوري؟
0: شفت لما يكون عندها ظن فيه تحاول تحسن الظن.
1: هذه ماشي نقراهاش
0: خلاص، هيك ذي المعلومات.
1: المعلومه وصلت. تخيل يا محمد سيده عشان تختبر زوجها، مش هنا المشكله انها فعلت 25 حساب تختبره، المشكلة انه كل حساب كانت تفعله كانت تكتشف انه بيجابر الحساب ويتفاعل معه، يتفاعل حساب اسماء النساء،
0: يعني كل حساب عليه كل حساب.
1: كنت تقول اسكت اكد، يمكن هذه زله اتاكد.
2: تاكدت 25 مره.
1: ايوه
2: شوف كانت بتحبه قوي،
0: يعني هي كانت بتحاول تبرر له، تدور له عذر. معلش
2: كانت بتلتمس له العذر،
0: يمكن شكلها حلو، هذا كان اسلوب كلامها حلو.
1: انا ضبحت بهذا الكلام، كان بيدور حنيه من اي بقعه
0: هذاك. ايوه لا هم فعلت 25 حساب وبعدين استسلامات في الاخير،
2: حول ولا
0: قوة. طلع وفي قوي. زاد الوفاء
1: الغبي، وهو والله انه غبي، يعني قد بسر تكرر الموضوع ادري انه بفعل فاعل.
0: التعليقات يعني بيقولوا انه
1: انا دريت بدون ما
0: لا بعض التعليقات اللي في المنشور كان يقولوا هو بس عشان بيس يعني عشان شنتي كان بيداريش ما يشيش يزعلش من كل الحسابات. عارف انه انت
1: لا سبحان الله، لو كنت انا انحطت في نفس الموقف وكنت بنفس الغباء كنت اقول هذا الرد حرفيا.
2: أيوة.
1: اقول انا انه انت من اول مره وبنت فاعل معيش، وهذا عايش الجو. أيوة. يلا كم يقعد سسبنس في حياتنا هكذا ونغير جو.
0: وهي طبعا اني غبيه لاني دفعت 25 حساب. اصدق <أتصدق. تصفيق> طبيعي.
2: الكرت التمس لها العذر وما بيش معها عذر، دحين قد معها عذر
1: كما قال محمد. اذا مثلا اذا كانت تحب زوجها قوي، فالمراه سبحان الله صدق لما تحب ابنها اخوها او زوجها صدق تتقع عليها العاطفة في كثير أشياء تغلبها،
0: تلتمس الأعذار،
1: تلتمس الأعذار،
0: تغطي عيونها على
1: وأكبر مشاكل. وأكبر مثال لهذا سبحان الله، شوف الأب والأم، الأب مهما تحمل بس عبصر منك حاجة يقلب، خلاص يقلب قلبه واحد، يقلب ما عادش يقبلش منك، وهو الأب يعني ما شوف الأب.
2: صح.
1: الأم مهما فعلت بها ما تسخش طلعت دعوة عليك من فمها.
2: صح. وحتى صحيح. حتى لو دعت ما بتكونش من قلبها،
0: ترجع تقول انا من دعيت من خارج قلبي، قلت ما قدفوني عند الله، كفي عند الله.
1: ايوه كل امهاتنا
0: لا تقول والله اني دعيت ليش في الليل دعوات.
2: واذا حتى اذا زعلت منك ما بيطولش الزعل.
1: ايوه هذا ذيك صدق سبحان الله.
2: طيب ايش رايكم نطلع فاصل قصير ونرجع نواصل ونقرا تعليقات المستمعين ورسائلهم؟ مستمعينا فاصل قصير وراجعين، خليكم على الأثير 101.7 في فترتكم الصباحية. أصبحتم Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هواك
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
4: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاذ.

0: وكيف يكون لي صباح بدون قراءة رسائل المستمعين؟
1: الله.
0: شفت الجمعة اللي جمعته صباح داري ما هو عندي.
1: أيوة.
0: ورسائل المستمعين.
2: أيوة. أنا داري والكل.
0: العالم كله داري. بهنا دي باسمها.
1: وكيف يكون لنا صباح دون قراءة تعليقات مستمعينا الذين يشاهدوننا عبر فيديو البث المباشر الموجود في صفحتنا على الإذاعة على الفيسبوك إذا عدلتها في 101.7
0: تحسي بو واحد بيحانك محمد باسمه واسمه محمد الخضر واحد مسمي نفسه علي الخضر الخضر
1: هذا ابن عمتي
0: تحياتنا له
1: صباحك جميل يا علي علي بيقول في تعليقه صباحك يا ابن خالي أخذي صوتك الجميل والتحليل المفيد تحياتي الله. لك وصباحك جميل وربنا يسعد أيامك يا علي معنا تعليقات
0: من كيان خولان تقول في تعليقها يسعد صباحك
2: كيان اسمه
0: ها رجال
1: سهل مش مشكلة بيقول يسعد صباحك
0: فاطمة المنتصر أنا ما بين أشاهد الإذاعة إلا كما شفتك موجودة
1: حلو جميل
2: اسمعها
1: تحياتنا
0: بس
1: لك
0: بس أنا عندي سؤال كيف تشاهد الإذاعة
1: بيشاهد الإذاعة عبر البث المباشر ها. كيف
0: جاي في بالي الراديو
2: أصلا هو قال شاهد الإذاعة ما قالش شاهد البرنامج
0: أيوه
1: المهم
2: أنا بنصحح لزميلي
1: المعلومة وصلت
2: لا إحنا في استوديو واحد الله
0: لا أنا داري بالمعلومة بين السهبل
2: زي زوجها هذه كان 25 نساء
1: طيب هاني بن حمدان يقول في تعليقه يسعد صباحكم الله بالخير يسعد صباحك
2: صباحكم الله بالخير
1: وأيامك يا هاني
0: وابن صالح القرماني يقول صباح الخير الصيف راح ورحال راح ورحال
2: ليش تذكرني بحزاني
0: لا تغثيني شمال انا من
2: الله اني اكره
0: انا من اكبر محبي الصيف في العالم
1: انا والكل والله انا
2: حلو ان احنا مجتمعين محبي الصيف
1: اكثر اكثر حاجه توجع قلبي هو البرد
2: يا الله
1: الله البرد هذا
2: انا اشوف غير الريح هذه ما بتجي بتضايقني
1: المهم عبد الله المهندس البشمهندس عبد الله ناصر بيقول في هندسته في تعليقه أسعد الله صباحكم أسعد الله صباحك بكل خير يا باش مهندس سهى محمد بتقول في تعليقها
0: ستبقى الحياة جميلة ما دام هناك أشخاص قلوبهم كالورود أو كالورد جميلون بأخلاقهم وكلماتهم وتواصلهم وحضورهم صباح الخير
2: صباح النور
1: صباح النور والفل والورد والياسمين أيضا عبد ال عادل إبراهيم
0: عادل
1: إبراهيم الأهدل بيقول في تعليقه صباح الخير لجميع الطاقم ونخص بالذكر الصوت الشجي وفاكهة البرنامج فاطمة المنتصر لا يختلف على تعليقك اثنين يا عادل تحيتنا لك وصباح الجميع
2: تم الإحراج بالنجاح يوسف إسماعيل عامر بيقول صباح الخير يا محمدي أسعد الله أوقاتكم
1: صباحك جميل يا يوسف صباحك جميل طبعا الزميل العزيز والصديق والأخ يوسف صباحك جميل وأيامك جميلة يا رب ربي يسعد أيامك طبعا كيان خولان بيزيد بيقول في تعليق له
2: البرد بيسود اليدين
1: أيوة
2: والجمال والبشرة
1: الله يسأل الله يبيض حياتك ويحلي أيامك يا كيان وتحياتنا لك
0: أنا عندي تعليق من عندي أنا شي أضيفة يعني أعتبروني كتبته
1: لا تعليق
0: لا مش لا تعليق هو لا تعليق فعلا أنا سمعت عن الإنسان أنت قد سمعت عن الإنسان كيس الجوافة
1: أيه
0: سمعت عنه
1: أول مرة أشوف
0: أنا أول مرة أحسه هذه الناس جالسة بيمدحوا فيكم كل شيء وأنا أنا كيس جوافة الله بين تحيلة لكم الاثنين من أول
1: يا أخي كأنه مدحوك أنت خلاص
0: لا أيوة لا والله غير جالي الشعور ذي الإنسان كيس الجوافة هذه
1: طيب
0: أربع حبات جوافة بمية ما قد نقرب
2: أنت الآن ليش نزلت ليوم الاثنين
1: قلت يعني لو بهالرسائل متأخرة شوف أنا حريص كل الحرص على قراءة كل الرسائل
2: لا لا تكون حريص على رسائل الخميس وبس
0: أقول ليش أنا ليش مش الناس بيصوموا يوم الاثنين والخميس خلاص
1: معروفة يعني الاثنين والخميس واحد
0: معروفة
2: أقنعتوني الاثنين
1: طيب هنرجع نقرا رسائل الاس ام اس بعد ما نخلص الواتساب في معانا أولى رسائل الواتساب من طيب من من من أسيرة
2: الذكريات
1: آية محمد الذي من اليوم راح ترسل لكم باسم أسيرة الذكريات تحياتنا لك يا آية تحياتنا لك يا أسيرة الذكريات تقول في رسالتها
2: فلتقف لنا الحياة احتراما نحن الذين غضضنا بصرنا حين كسرتنا الظروف نحن الذين ابتسمنا في وجه من خذلنا وقال فينا ما ليس فينا نحن الذين تنهدنا بصمت حين كان كل شيء يدعونا للصراخ. نحن الذين لم يحالفنا الحظ يوما، ولكن مضينا قدما في مواصلة أحلامنا رغم انهيارها كل مرة. نحن الذين بعد كل نهوض نسقط ونشد أزرنا بأنفسنا وننهض مرة أخرى، وكأننا نتحدى الحياة والظروف والخسارة والوجع واليأس. نحن الذين نتجاهلنا تلك الكلمات القاسية التي حاولت إحباطنا وخبأناها في قلوبنا مع بقية الأشياء العتيقة التي حفرت لها نفقا خاصا في رواية من ذاكرتنا. نحن الذين لم ينظر أحدا في أعيننا ليعرف كم حربا فيهم أو كم حربا فيها وكم دمار. نحن الذين ضحكنا حين كان البكاء واجبا، ولا زلنا نحارب تلك الظروف. إيش الكلمات اللي مليانة مشاعر وحزن وكل حاجة دي؟
0: لا أنا عجبتني، إحنا بنحنك الحياة. أيوه
2: يلا معايا حياتي لكم المخرج عبود، معكم مستمعتكم الدائمة آية محمد، ومثل ما قالت يتغير اسمها لا أسيرة الذكريات، بتطلب أغنية من عبود لحمود الخضر.
1: هذا وأعد توجيها لأنكم أكلتونا الخميس الأول أقرأون كذا، أنا رسلتها الساعة 12 الحمد لله من اليوم شرسل لك. أيوة أنتي لو فعلتي الرسالة هذا الحمد لله من اليوم شرسل لك، كان يتأخر ترتيب الرسالة ونقرأها متأخرة ويمكن ما نقرأهاش، فحلو أن أنتي ما رسلتي رسالة لو قلت
2: أكرأنا
0: الحمد لله. لا سبحان الله، أنه الإنسان حبيت الرسالة جدا. الإنسان بحانك الحياة حرفيا، أو مش بيحنك الحياة بالمعنى الحرفي، أقصد بيتحدى الحياة في كثير من المواقف ليحول حزنه إلى سعادة.

0: ومعنا رسالة من البرنسيسة. الرسالة هذه: لطالما استشهدت بهذه القصيدة في كثير من المواقف، خاصة في مواقف الفراق والوداع، الكثير من الأصدقاء. الرسالة تقول: ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب.
1: الله.
0: صباح الفل عبد الكريم، لو سمحت سمعني أغنية إيهاب توفيق تترقى فيها، وشكرا البرنسيسة. طبعا القصيدة للإمام الشافعي، تحياتنا لك ولاختيارك الجميل للقصيدة ولاختيارك الرائع للأغنية أيضا، تحياتنا لك يا برنسيسة.
1: والقصيدة من أجمل ما قال الإمام الشافعي.
0: نعم. رحمه
1: الله، يعني بيقول في السفر بيمدح الغربة، بيمدح السفر، فيها علم، فيها
0: نوع من التصبير لك والمواساة في غربتك لمن هم أصدقائك وأهلك وناسك وكل حبايبك،
1: بالذات لأن الإمام الشافعي نفسه عاش السفر من صغره.
0: أيوة.
1: عاش السفر، تنقل بين أماكن كثيرة، بين العراق وبلاد الشام وبين مصر، حتى لدرجة أنه كان يسافر الهند يا محمد ينشر التعاليم الإسلام هناك ويعلم الدين هناك، إلا أنه توفته المنية قبل ذلك.
0: وأيضا بيقول في هذا القصيدة: فوائد السفر، الأشياء العظيمة التي ستجنيها من السفر، من العلم والصبر والجلد والأشياء كثيرة ستجني ثمارها من هذا السفر وهذه الغربة وهذا التعب، فبيهون عليك كثير من التعب وألم الغربة. تترقى فيها،
1: تبكي علي.
2: إنساني ما تقولش

0: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babebos.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان.
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان.
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعيم من زمان.
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان.
13: من زمان.
11: حلويات وبيتزا ومعجنات.
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان.
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: عودة لكم مستمعين الكرام، مكملين فترتكم الصباحية. أصبحتوا اليوم الخميس، نجدد الترحيب بكم ونجدد أيضا تحايانا لكل اللي بيشاهدنا عبر الفيديو البث المباشر الموجود في صفحتنا على الفيسبوك. أيضا بدعاء الصنعاني في تعليق لها بتقول صباحكم خير وسعادة، صباحك أنوار وخير كثير ورزق وفير يا دعاء، تحيتنا لك. مكملين قراءة رسائلكم مستمعينا التي تصلنا على 7-6-3-3-9. الله، جميلة جدا جدا.
1: المشكلة انك لبست النظر وما عاد استضيت. انت تدري ايش سويت؟
2: نعت الحاجة ها البرده، نعت البرده.
0: طيب احنا مكملين قراءة رسائلكم. معنا رسالة من امان الحيمي، رسالة امان الحيمي مع ايمن الحيمي.
3: ابتسم. ابتسم عندما تستيقظ من النوم، ابتسم واشكر الله على نعمة البقاء.
1: حلو هذه لما تستيقظ من النوم،
3: فلديك يوم في رصيد حياتك لتقضيه في طاعة الرحمن.
1: لا إله إلا الله.
3: عندما تمر بموقف صعب ابتسم، لأنك تملك ربا عظيما تستطيع اللجوء إليه في أي وقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صباح الخير. أصبح على سيد فياع ومال فياع ونسيم طلال الفريال وسمح العمراني وإسماعيل محمد الخضر وإيمان حيمي وسيدة وعصمع عصام بشرى حيدر وفوزية ومال بنت إبو رغد وانتصار التاج وانتصار عبصري وبشرى حيدر وفرفوشة وعبير الصباحي وأمير الوادعي وغادة الخضراني وإشربيني حشيش وتنسير العصامي وعشيقة الشاص وعمل الزورقي والكاتب السقيرة وتسليم العرار ومن الحرازي ملك الحرازي وعصوة الحرازي مذيعة الغد يسر جميل وهلا محمد والمزق دعوة البرنسي سابوشرى دماري وأميرة عمران وأماني يحيى وأمل الشامي وعفاف أحمد وندى الأهدل وفاطمة جبارة وعشيقة التحدي وهمس الشعور وقاهرة الحزان وأسماء من ريمة وملك الحاجة فرار السنباني وفلان جبارة وعشيقة البحر وعشيقة الابتسام وعشيقة دلتا بنت الجدو الجندوبي وسر المقالح العالمية غدا ناجي وانتهى خديجة بنت السيد بنت اليمن ونشد آية والخلافة طمز ومردو وعم عبد الرحمن وأم معتز ورمز الوفاء وربيعة ذوق غماء ونصفة الهدى وياقوت وأم ماريا ورجاء الحيمي وقيثرة الأمل من أمان الحيمي.
0: فاصل قصير مستمعين وراجعين.
4: 7:11 الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون أصالة وتواصل.
5: ما هو هذا؟
6: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
5: ها؟ احلف
6: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
5: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه إنترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
6: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
7: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان إنترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
4: سبافون أصالة وتواصل.

ايوه رجعنا ورجعنا معكم مستمعينا. طيب. مكملين قراءة رسائلكم، مكملين قراءة تعليقاتكم، ومعنا بعد رسالة أماني الحيمي رسالة من نسمة الهدى تقول في رسالتها: نسمة الهدى، لا يقلق من كان له رب رحيم، فالتوكل هو أن تغمض عينيك عن ضيق حالك وتفتح قلبك على سعة رحمة خالقك. ثق أن الله لا يؤخر عنك أمرا إلا ليعطيك أجمل منه وفي الوقت الذي يراه هو مناسبا لك ولحياتك. الثقة بالله هي أن تبتسم وقد ضاقت بك السبل، لأنك تعلم أن الذي أخرج يوسف من الجب وشق البحر لموسى لن يعجزه همك صغير. استعن بالله ولا تعجز، فالفرح يطرق الأبواب دائما حين تنقطع الآمال إلا منه سبحانه. يسعد صباحكم بكل خير. ممكن أي أغنية لشيرين، تحياتي لكم ودمتم بخير من نسمة الهدى. تحياتنا لك يا نسمة، وسمعنا شيرين لو سمحت.

0: إلى أولى المكالمات في فترتكم الصباحية. أصبحت الخميس، يا مرحبا. ألو،
1: صباح الوفاء، صباح الناس الأصيلة، صباح الناس اللي يسمعونا كل خميس، صباح الناس الذي تصحينا وقلوبهم أبيض، صباح السكر مثل قلوبكم، صباحكم صباح مثل الخميس، الخميس الذي ينتظر من السبت. لهذا أشكر لكم معنا لأنكم سبب ابتسامتنا، لو كان ألف حزب الدنيا كلها ما نلاقي زي قلوبكم. وجودكم في الإذاعة في صباح الخميس يخلي الصباح أحلى يوم أقوى، ونكون إحنا أقوى. أنتوا الصباح الخميس أحلى عزي، خلينا نبدأ يومنا بطاقة. صوتكم حماس، برنامجكم كل حياة وإبداع وخفيف على القلوب. ثلاثتكم ليس ثلاثة، أنتم معدل الإبداع التي لا تتكرر، وهيبة سوكر وركة سكر وطاقات تبهر. بكم سميس، لكم سمينا الخميس أصبحتوا، ضحكتكم تبقى منورة طول اليوم، يومكم حلو مثلكم. لهذا أقول بصوت عالي أقوى تحية وصباح الأروع الضاغم في إذاعة سنتا أفهم، فاطمة محمد أيمن.
0: سناء سناء الخير والعافية، تحيتنا لك يا سناء، تسلمي على الكلمات الجميلة وتسلمي على الطاقة الإيجابية اللي وصلتنا.
1: هذا أكيد، ما شاء الله عليكم، أنتم يا كل خميسكم يعني مبدعين وبتنورنا، وأكيد هذا يعني نبادركم نفس الشغف الذي تقدموه لنا.
0: وأنت دائما ما تخجلين تواضعنا بكلامك الجميل ومدحك الرائع، بتعيدين ثقتنا بأنفسنا، تحيتنا لك يا سناء. وحابة تقولي صباح الخير لمن؟ حابة تقولي تهنئة، تفضلي.
1: في بداية الصباح اليوم عندي كلام من قلبي أهديه لأبي، تاج راسي وفخري هذا الصباح أهدي لك أنت، علمتني أكون قوية وأكون زيك وأشبهك، قلت فيها أنا، قالوا لي أمني زيك وأشبهك، وأنا فخورة والله فخورة لأني زيك، أشبهك في طيبتك وفي حنانك، كلامك صادق اللي عمره ما كان كذب، أشبهك يا أبويا في قوتك اللي كلهم يضيعوا، وأنت تبقى واقف والكل يسكت وهو يقول الكلام الحق، علمتني أكون زيك وأكون أصيلة، أكون قوية وأكون ما أخاف من أحد غير من الله. أبويا هو مشتت، هو قوتي، هو سندي، هو فخري، إذا شفتوني طيبة هذا من زيبة أبويا، إذا شفتوني قوية هذا قوة أبويا فيا، أنت يا أبويا فخري، أنا زيك وأشبهك، لهذا أنا سعيدة، لا قلبي يحزن، يكفيني أشوفك، لا يمسيني كل الدنيا بكلها، جدا أقول أبويا أنت سندي، اللي يقويني ما حد يقدر يهزني، ولو وأنت جلبي كلامك ووقتك وضيبتك خلتني أقول أكون قوية، شريهك تمتلي فخ وربي يحفظك يا أبويا طول العمر. أطلب أغنية من المخرج، أي أغنية للأذي. وقبل الختام أوجه أجمل تحية لأرق إذا عدت تردت 107، أقدم منها صباح وتحية لأهلي الغالين، وكمان لا أنسى عائلة ناس ثانية، عائلة دلتا، صباحكم كما تحبوني.
0: ربنا يحفظك وصباحك جميل، وتحياتنا لوالدك العزيز أيضا. المشاعر وصلت،
2: وحفظ الله والدكم وأسرتكم الكريمة يا رب.
1: يا رب يبكي أمان الله ودمت من الأمان طول العمر، وكمان نتمنى لو تضيفوا يعني يوم جونتو.
0: يا ريت والله، على عيننا وراسنا، بس احنا معنا مشاغل أخرى غير الإذاعة وغير البرنامج، إن شاء الله إذا به إمكانية ليش لا.
1: خلاص الله يوفقكم، إن شاء الله في أمانكم يعني الإذاعي وغير الإذاعي، الله يوفقكم
2: يا رب الجميع،
1: يلا في أمان الله،
0: في رعاية الله وحفظه.

0: ومكملين قراءة رسائلكم على واتساب. إيش قلت يعني؟
1: الأغنية جميلة بفعل الموال.
2: والله كأني بقرة بتموت آخر بمقات.
0: اللهم في هذا الصباح وكل صباح حقق لنا ما نتمنى، وألبسنا ثوب الصحة والعافية، وافتح لنا أبواب الخير والبركة والسعادة، واجعل أيامنا عامرة بالطمأنينة والرضا، وأقر أعيننا بما نرجو، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الرحمة والهدى والنور على آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. صباحكم خير وصحة وعافية، وخميسكم وناسة، وجمعتكم مباركة. مقدما محمد وأيمن وفاطمة وعبد الإله وعبد الكريم وجميع طاقم دلتا المستمعين المشاركين، كل الأهل والأصدقاء، وما قالش اسمه صاحب الرسالة،
1: وقد دورنا اسمه في كثير من الرسائل السابقة، ولكن هذه أم أرجوان. تمام
0: تمام، نستقبل هذه المكالمة وبعدين نشوف إيش.
2: هذه مكالمة،
0: هذه مكالمة
2: في إذاعة. ألو،
0: المرحبا،
3: يا أهلا. ألو،
0: يا صباح،
1: يا أهلا.
3: صباح الورد، صباح النور، صباح العافية، صباح المحبة، صباح السعادة، صباح كل حاجة حالي.
2: صباح جميل، يا مرحبا، أجمل ما يكون.
1: يا مرحبا يا عبد الله، وين أنت؟
3: حياة بالغالي، ربي يحفظكم. ممكن لا لخلق لو سمحت الصوت ارتع صوت شوية،
2: اسكا صوتي واضح.
3: الله أكبر،
2: أيوة
3: يظهر، اخرج بين الشمس، لا تتحكم بين الضوء.
2: قال لك اخرج بين الشمس يسمعك.
1: قد خرجنا بين الشمس من الصبح هنا ناخذ فيتامين دي.
3: الله يسعدكم صباحكم أيامكم وحياتكم، ربي يحفظكم يا رب العالمين.
1: يا رب وإياك يا عم حفظ الله، حفظك الله يا عم حفظ الله.
3: الله يحفظكم جميعا. أنا بالله علي، أنا غاضتني هذه المقبرة هذه الذي وحمة يعني أشهر بالله عليك، والله لا صرصر ذرة في بطنها.
0: هين حالات نادرة، حالات نادرة تحصل.
2: ولهذا الطبي
1: أيوة، هو ليش قاموا بدراستها وليش ادوها قصة غريبة؟ لأني حالة نادرة ما بتحصلش عند الناس كلهم.
0: ما سبحان الله.
1: سبحان الله.
3: طيب، وعلى الولد هذا الذي زرعوا له، لا يعني هل زرعوا له أيادي جديدة بشرية ولا كيف؟
1: أيوة أيوة
2: نعم، أيادي بشرية من إنسان طبيعي،
1: زراعة يدين
0: من نسماته يعني. شوف لما يموت عدو ما قدلش الـ 24 ساعة، ميت
2: طازج
0: عاد الأحياء الأعضاء تعتبر حية.
3: يا الله، لا إله إلا الله،
0: والله
2: سبحان الله.
1: الطب
0: سبحان من علم الإنسان ما لم يعلم.
1: أيوة، والطب تطور ووصل لمرحلة متقدمة.
3: بس هل سمح، هل يدير يسمح تقول بهذا؟
0: يعني شوف، يستأذنوا من أهل الميت
2: إذا لها إجراءات قانونية.
1: أيوة لها إجراءات قانونية، مش من جاش الأعضاء.
0: أيوة، يعني مثلا يموت في المستشفى فيهم يتواصلوا مع أهل الميت، إذا سمحوا يتواصلوا مع أهل الشخص سواء عين أو رجل أو يد،
1: وقد بي عندهم حجوزات مسبقة بالأعضاء اللي هم يشتوها،
0: يعني هو كلا
1: وبمواصفات العضو هذا، سنه والنسيجة، أيوة الأشياء هذه،
0: فهم يتواصلوا مع الحالة ويأخذوها.
3: لا إله إلا الله، صلى الله عظيم، واحد فكر طيب بالحساب يوم القيامة
0: إيش دخل يعني يوم القيامة؟ سبحان الله، الله يزرعنا مرة ثانية لما نعيش كل واحد بجسد.
3: لحظة، لما هذاك مثلا أدخل النار وهذاك أدخل الجنة والأعضاء مخبوطة،
0: ما قلت لك ما سمعتنيش للآخر، قلت لك يوم القيامة الله بيزرعنا. شوف أنت، لما نموت ونتحلل، مش الإنسان بيتحلل وبيموت.
3: لا إله إلا الله.
0: وبعدين لما يزرع مرة ثانية بيعيش بعضها حقه،
1: ما بيبقاش مننا شيء. سبحان،
0: أيوة
1: الله،
0: سبحان الله، بيبقى بس العسعس الذي هو منه بيزرع مرة ثانية ويتكون الإنسان
2: من
0: جديد.
2: حتى لو ما بقي شيء، الله قادر على جمعنا، وبحاجة ثانية كلنا نسيناها،
0: يكأني البذرة الذي الله بيطرحها.
2: الله لا يظلم أحد، زرع هانا اختبصت الدنيا، الله ما بيظلم شيء حد نهائيا، وكل واحد يحاسب وينال الحساب الذي يستحقه، سواء
0: يزرعوا قلوب بعدك على
2: أو جهنم
0: على اليد والرجل.
3: لا سبحان الله، شوف بالفعل العلم لنا قد وصل، والعلم لنا قد ما شاء الله. ويا رب مثلا يعني نقول مثلا تعال البلاد هذه مثلا فيها هكذا علماء، فيها مستقرين، فيها البلاد المحتاجة لتأهيل من جديد والله.

0: الأخوان تقول في رسالتها أعجبتني مقولة سيدنا علي ابن أبي طالب عندما قال كن كما تكون ولا تكن كما يكونون ولا تقل ما تسمع ولا تسمع ما يقولون فكما ولدت باكيا والناس حولك يضحكون فمت ضاحكا والناس حولك يبكون.
1: الله
2: جميل.
0: صباح الله. الخير حكمة. والعافية عليكم، كيفكم أخباركم حبر. عساكم بخير عظيم. تحياتي لكم جميعا من أم أرجوان.
1: تحياتنا لك يا أم أرجوان ولكلماتك الجميلة ولرسالتك الرائعة. معنا رسالة نجمة في سماء الروح. رسائلك تعتبر نجمة في سماء رسائل دلتا.
2: يا ياقوت.
1: يا ياقوت تحياتنا لك يا ياقوت. تقول في رسالتها ياقوت منذ زمن بعيد وأنا أبحث عن تلك النجمة التي لا يخفت نورها مهما تعاقبت الليالي ولا تغيب مهما ازدحمت السماء بالغيوم. كلما أرهقني الطريق رفعت بصري إليها فأشعر أن في داخلي ضوءا يأبى الانطفاء. لم تكن تنير دربي فحسب بل كانت توقظ في القلب إيمانا بأن للعتمة نهاية وأن الفجر لا بد أن يأتي وإن طال انتظاره. وحين تضيق الحياة بما رحبت وتتكاثر الأصوات من حولي أبحث عنها من جديد فأجدها ساكنة في مكانها لا تعاتب ولا تضج وإنما تكتفي بأن تمنحني نورا يكفي لأواصل السير. كثيرون ظنوا أنني أتحدث عن إنسان وآخرون حسبوا أنني أقصد حلما بعيدا أو أمنية لم تتحقق، لكنهم لم يعلموا أن بعض النجوم لا ترى بالعين وإنما تبصرها البصيرة وتستدل بها الأرواح قبل الأبصار. فالنجمة التي أسكنتها سماء روحي ليست وجها أحببته ولا حلما طاردته ولا أمنية انتظرتها، إنها الأمل، ذلك الضوء الصغير الذي قد يبدو بعيدا لكنه وحده قادر على أن يقود الإنسان خلال أشد لياليه ظلمة ويخبره في كل مرة أن الغد يستحق أن ينتظر. والسلام على المتفائلين بالحياة المؤملين بالله خيرا. تحياتي ودمتم ودام الوطن بألف خير. تحياتنا لك يا ياقوت ولرسالتك الجميلة ولكلماتك الرائعة وللأمل الذي يصلنا من خلال رسائلك.
0: ويا سبحان الله كأن الأمل ما قالت نجمة يتعلق بها المرء، فأنا فلت أمل وتعلقت بالخضر والنجمة بالنسبة لي.
1: الله
0: أي نجمة تنفل خلاص. شكرا شكرا جدا فعلا حقا يا ياقوت.

إلى رسالة عاشقة البحر وتقول فيها: وجب الرحيل وصار هجرك واجبا، لا تعتذر، منذ البداية كنت حلما كاذبا، عذبتني بك حاضرا وذبحتني بك غائبا، ومنعتني كل الجهات ولم أزل أطوي إليك مشارقا ومغاربا، كنت اتخذتك للسلام

0: فكيف صرت محاربا؟ فكيف صرت محاربا؟
1: الله،
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة يا ملوك الأعلام المميزين أيمن محمد فاطمة وصاحب أجمل ذوق راقي عبد الكريم المعدني. ممكن أغنية كان قلبك ما يبيني، كان قلبك ما يبيني لأصالة، وتحياتي للجميع المرسلة عاشقة البحر.
1: تحياتنا لك يا عاشقة البحر.
0: المستمعين حقنا قد ذائقتهم يعني خيال.
1: الله يجميل جدا جدا.
0: يلا

0: معنا رسالة من أميرة حمدان تقول في رسالتها: صباح جديد وفرصة جديدة، لا تحمل معك إلى هذا الصباح أخطاء الأمس ولا هموم الغد. خذ من الأمس دروس واترك الغد لله، وعش يومك بقلب مطمئن واسع في الخير ما استطعت. صباح الخير.
1: صباح النور. معنا مكالمة نقول ألو. صباح الخير. صباح الفل. صباح الورد.
2: صباحك جميل. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: وعليكم السلام.
2: يا مرحب. يا مرحب.
1: يا مرحبا بك.
0: خلوها تتكلم.
2: أهلا أهلا.
3: يا حيا بكم، كيفكم؟
2: في أحسن حال. من معنا؟
3: ملاك.
2: حياك الله يا ملاك.
3: الله يحييك.
2: حياك الله وعودة حميدة.
0: لا تقوليش أنت ملاك حقنا.
3: ها؟
0: ملك حقنا حق اللي كنت تجي من أول ترسل لنا.
2: أيوة هي.
0: ما صوتش تغير، كبرتي.
3: ما يكبر بعد أنا معنا.
0: أيوة الآن رجع صوتش اللي بنعرفه. لقيت كنتي كبرتي شوية.
1: خس حاجة عند المرأة ما تقول لا قد أنت
0: كبرت يعني نضجت شوية كذا، اللي كانت طفلة يعني أحسها.
2: يوم بحسب الضغط ينطق.
0: يلا يا ملو كان زمعش. ملاك.
3: أيوة معكم.
0: تفضلي. الهوا هواش.
2: ما ملك
3: تمام نبدأ.
2: تفضلوا.
3: أنت مالك بي الدنيا وهدتني السنين وزادت معاناتي مع المر الأيام. البارحة ساهر وضايت وللحين ما نام طرف العين يا أخوك ما نام. وتذكر إني راح يا أخوك والعين تدرف دموع كنها بخد الأيتام. كل حسب منهم حبايب وغالين تغيروا وتبدلوا مثل الأرقام. عشنا وصادقنا وكنا وفيين وعشنا معهم منها وحلوة الأيام. وتغيروا فجأة علينا العزيزين صدمة قوية قسمت قلبي أقسام. يا ويل قلبي من قسى وقتي الشين أمسي وأنا مقهور واحد داخل الغام. ذقت الألم والمر والمر والحزن والمر مرين واللي بغيته ابتعد واصبح وهام. يا عيني فيني سهر بس نامين اللي عشان السهرة كلها أحلام. وسلامتكم.
1: أحلام أحلام.
0: صح لسانك.
1: صح الله لسانك.
0: وش كمية المشاعر هذه الموجودة فيك.
1: الله الله الله.
2: أحلام أيام أوهام.
1: قصيدة جميلة.
0: جميلة فعلا. وأداء جميل وأدائك
1: رائع
0: فعلا. مشاعر وصلات وحسينا في الكلمات وإيش القوة هذه.
2: الله يقويك.
0: لا والله أنت بتطوري.
2: الله يقويك.
0: صح غبتي غبتي غبتي بس رجعتي بأقوى.
3: تسلموا والله وحشتونا واشتقنا لكم ونسمع برامجكم الحالية. وإذا عدلت المتميزة وعذرونا على الغيبة، لكن والله نحن نستمع لكن ما نقدر نشارك الظروف يعني معينة.
2: كان الله في عونكم. المهم تسمعونا بشكل دائم وتواصلوا بنا متى ما قدرتوا. متى ما قدرتوا احنا ما بنقدم البرنامج هذا إلا علشانكم أصلا.
3: تسلموا. أكيد نستمع كيف ما نستمع لأحلى برنامج في إذا عدلت أصبحتوا يوم الخميس برنامجنا المتميز والرائع دائما.
2: شكرا جدا يا ملك. اتصالك من أجمل ما يكون.
3: شكرا لكم يا سيدة فاطمة.
0: ماشي.
3: أخصك يعني من كل الطاقم. أنت أكثر شخص وحشني واشتقت إني أكلمك.
0: استحيت. الله يسعدك يا رب وإن شاء الله ما يوحشك أي غالي على قلبك.
3: بصراحة صوتك بإذا عدلت نور لها، وإبداعك دائما متفوق، ويعني مستواك في الإعلام رائع جدا، وكل كلمة تقولينها كنور في قلوب المستمعين. صوتك الجميل وإبداعاتك الدائمة، وأتمنى لك دائما الصحة والعافية والسعادة والتوفيق في كامل تفاصيل حياتك.
0: يا رب وإياك. وتسلمي جدا على هذا كمية الإطراء اللي
1: تم الإحراج منها. تحياتنا لك يا ملك.
3: شكرا لكم.
1: في رعايتنا. تفضلي.
3: طيب خلاص نقول للمخرج طاب صباحك بكل خير، والتحية لك أيضا وشكرا لكم. في أمان الله.
0: في أمان الله يا ملوكة.
1: طيب نكمل قراءة رسائلنا بسرعة. رسائل مستمعينا نكمل قراءتها. في معنا رسالة من عصماء عصام تقول في رسالتها: كلما ضاقت بك الحياة وأوشكت على الانهيار، تذكر أن لكل ضيق فرج، وأن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، والطقس كل يوم لا يبقى على حاله، فكل شيء يصيبنا في هذه الحياة يأتينا بعده نقيضه، فكما فكما أن هذا اليوم بالنسبة لك حزين صدقني لن تشرك شمس غد إلا ويومك سعيد بإذن الله. ابتسم وقل الحمد لله. صباح الخير لأهل الخير دائما كادر إذا عدلت أفهم. تحياتي لكم والجميع المستمعين. ممكن أغنية الهاني الشيبانية بنية حالي ودمتم بخير من عصمة عصام. تحياتنا لك يا عصمة عصام. مستمعين الأكارم فاصل قصير وراجعين لكم على الأثير 101.7 في فترتكم الصباحية.
4: أصبحتم
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس
9: عشرة
10: عمر.
11: شاي الكابوس
12: عشرة عمر.
13: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول. أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك. ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون. وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا. وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
15: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
16: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen. أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي أساسي ثانوي قسم عربي قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة. كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة. بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة رياضة سباحة رسم قراءة سينما موسيقى غناء إنشاد مسرح مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%. وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم. العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.
17: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
18: فعلا انه سوبر داك.
17: داك سوبر كل ما تتمنيه.
19: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
20: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام تويتر يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
21: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: كده انا جوع.
3: كباب لحم،
4: كباب دجاج،
5: اوصل لحم،
6: اوصل دجاج،
7: وشيش طاووق، خيال.
2: كده جوع.
5: مشاوي رهيبه،
6: نكهه تركيه عجيبه،
4: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقي.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: ما هي كل هذه الرسائل؟
11: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
10: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
11: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
10: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
11: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
10: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
12: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
13: Just found it.

عودة لكم مستمعنا الكرام، مكملين ما تبقى من فترتكم الصباحية. أصبحت اليوم الخميس ومعانا تهنئة، وبفضل الله علينا وعبق الانتصارات وأرواح الشهداء نقيم أفراحنا ونتقدم بأصدق آيات التهاني والتبريكات، نبعثها لأفراح آل ساتر، نبعثها لآل ساتر بمناسبة زفاف طالب وزهير، المجاهدين طالب وزهير. وبهذه المناسبة العظيمة يتشرف المجاهد ناصر علي ساتر والمجاهد حسن طالب ساتر والمجاهد عبد المجيد مفرح ساتر بدعوتكم لحضور المقيل والزفة يوم الاثنين 28 من شهر سبتمبر في قاعة الدار البيضاء الجراف خلف مؤسسة الثورة للصحافة والنشر، ولا يتم الفرح والسرور إلا بحضوركم. وأيضا نقول لهم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. هذه التهنئة أيضا مقدمة من طاقم راديو دلتا اف ام 1.7، فألف ألف ألف ألف مبروك يا طالب ويا زهير.

عبر الأثير. عبر الأثير نزف أكبر وأجمل وأغلى التهاني والتبريكات، نزفها فرحا وسرورا وابتهاجا بزفاف الغاليين جبران وسيف، بزفاف الغاليين جبران وسيف السياغي. وبكل تأكيد هذه التهنية مقدمة من والدكم محمد صالح السياغي، ومن إخوانكم نصر السياغي وأحمد السياغي، ومني أنا أيمن الحيمي، ومن أخي أمجد الحيمي، وهي من جميع الأهل والأصدقاء بمناسبة زفافكم. فألف مبروك، ودامت دياركم آل السياغي عامرة بالأفراح. وهذه التهنية أيضا من طاقم إذاعة دلتا FM 101.7 اسمع اليمن. ألف ألف ألف مبروك.

وعبر الأثير نزف أسماء آيات التهني والتبريكات للعريسين الغاليين جبران وسيف. جبران وسيف السياغي بمناسبة الزفاف ودخولهم القفص الذهبي، ونقول لهم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. هذه التهنئة مقدمة من مكتب تشاطيب، فألف ألف ألف مبروك.

وعبر الأثير المنير دلتا اف ام 1.7 نزف اسماء ايات التهاني والتبريكات للزميل العزيز والصديق والاخ الغالي محسن ريشان بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف. فالف الف الف مبروك يا محسن، وربنا يسعد ايامك كلها ويجعل ايامك كلها افراح وعقبة للفرحة الكبرى والعرس ان شاء الله عقبة لما نحضره. فالف الف مبروك يا اخي محسن، وربي يتمم فرحك على خير. وهذه التهنئة من أخوك محمد الخضر وهي من طاقم راديو دلتا اف ام 1.7. فألف ألف ألف مبروك.

وعبر الأثير 101.7 لإذاعة دلتا اف ام اسمع اليمن، نزف أجمل تهنية إلى الزميل البشمهندس الخلوق جميل الحلقة. نزف هذه التهنية عبر أثير إذاعة دلتا اف ام اسمع اليمن إلى الزميل البشمهندس الخلوق جميل الحضور والروح البشمهندس يحيى مداحس، مناسبة تخرجه من الجامعة. ألف ألف ألف ألف ألف ألف مبروك يا بشمهندس يحيى، وبالطبع هذه التهنية مقدمة من زميلك أنا أيمن الحيمي ومن جميع طاقم إذاعة دلتا اف ام 101.7 وهي من طاقم شركة سام 4G، وعقبة للإنجازات الأكبر في حياتك العملية يا رب.

0: الفرحة ما بش لها وقت والسعادة ما بش لها توقيت. إذا المستمعين الأكارم نكمل
1: ذكر المرسلين،
0: قراءة رسائل المستمعين نقراها،
1: نذكر المرسلين يا محمد،
0: نزيد نفعلنا رسالتين،
1: نذكر المرسلين لأنه خيرات،
0: بين حس إن عاد باقي وقت،
1: نذكر المرسلين لأنه خيرات.
2: أنتوا عاد جسد تتحرش ولا ما يكمل؟
1: نذكر المرسلين لأنه خيرات.
0: باقي دقيقتين
1: بكلهن
0: بكلهن
1: حسيت أن أيوة ما بنقول لك
0: أيوة صح أيوة. طيب تحياتنا لبشرى حيدر. طيب الرسائل الاس ام اس يا عزيزي كيف الوضع حقهن؟ هات
1: طيب يكمل حق الواتساب يا محمد.
0: طيب بشرى حيدر تحياتنا لك يا بشرى حيدر،
1: وتحياتنا ايضا لبراء علي، وايضا من محب الدلتا، هذا اسمها
0: بتقول صباح الخير لاني رسالتها قصيره اصلا.
1: صباح الخير، اطلب اغنيه يا سيده كل يا سيده كل البنات من محب الدلتا.
0: تحياتنا لك يا محب الدلتا.
1: هذه اللي رسلتنا طبعا بتقول لها حريصه حريصة بالصوت.
0: وأيضا تحيتنا للنواف
1: حميد.
0: نواف حميد بيقول أسعد الله صباحكم يا أجمل أحلى مذيعين، وتحيتنا لك يا نواف.
2: تيسير العصامين نقول لها تحية لك يا تيسير من إذاعة دلتا.
0: أيضا في رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أستاذ يحيى؟
1: الحمد لله بخير.
0: تحيتنا لك و تحياتنا للأستاذ يحيى أيضا، و
2: تحياتنا لكل اللي راسلونا على SMS.
0: طيب بالنسبة لرسالة SMS نعتذر اعتذار شديد لأنه لم نقرأ ولا رسالة واحدة من SMS،
1: لأن الرسائل كما يسمعون أعزائي المستمعين الرسائل هي كثيرة جدا بتوصلنا سواء SMS أو واتساب. فتحياتنا لأم أحمد، تحياتنا لكل من أرسل أيضا لأم أحمد كما ذكرت، وتحياتنا لمن
2: لأهل اليمن
1: لمرسل هذه الرسالة لأنه أرسلها بلا اسم. وتحياتنا ايضا من لمحبة دلتا ارسلت رسالة نصية ايضا، وتحياتنا لهمدانية، وايضا نحيي خلاص اغلب اللي رسلوا في الاسم مش مرسلين اسماء، قلتهم خيرات. وتحياتنا لغيمة،
0: ايوه باقي غيمة صح، تحياتنا لك يا غيمة، وايضا تحياتنا من لأمة الملك، ولا يهمك يا أمة الملك، هنطلع لك أنشودة جميلة إن شاء الله بعد البرنامج. وأيضا من عاد باقي باقي براءة محمد، تحياتنا لك يا براءة، وتحياتنا لعفاف محمد الخولاني ولبنت خولان، وتحياتنا أيضا لبنت السيد، صباحك جميل يا بنت السيد. وآلاء تحياتنا لك يا آلاء، آخر رسالة من خلاص
1: من المرسل تحية لكل ما أرسل
0: بشرى محمد عمر، تحيتنا لك يا بشرى. في الأخير مستمعينا الأكارم وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة يوم الخميس من فترتكم الصباحية، أصبحتوا على أمل أن نلتقي بكم الخميس القادم، كونوا في الموعد. كنت معكم محمد الخضر،
2: وأنا فاطمة المنتصر،
1: وأنا أيمن حمير رفقنا من الإخراج والهندسة الصوتية، زميلة متعلق عبد الكريم المعدني، الإشراف العام لإذاعة دلتا إف إم الأستاذ زيد حسين فايع. دمتم
3: ودام الوطن في خير.

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر أصبر رغبة.
7: صحة وعافية
8: مع بقوليات الكابوس.
9: مجموعة الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مقصودة الترسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم، ولحم غنمي حني، لحم رضيع برم، ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
7: شواية وبرست كل يوم، العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 7775-4846. شواية وبرس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
8: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: والحزن باري مسكين قلب المفاري كل هم
1: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: صباح الخير
3: يا صباح الأنوار،
4: طيب الله صباحكم،
5: أسعد الله صباحكم،
2: وطيب الله صباحك،
6: يا صباح الرضا،
2: يا صباح الخير،
7: يا صباح الفل،
0: يا صباح البن، بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مانك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مانك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية،
13: واستبشر بنتائج أول جرعة،
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
12: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
11: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
11: التهاب وتليف الكبد،
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
12: علاج البواسير،
11: علاج البهاق والبرص.
12: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
12: الباحث خليل، للطب البديل.
14: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: يوه، مطعم الحلواني التركي.
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: best music. 102.
1: This is Radio Delta.
0: If you have a radio, thanks for listening.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
3: شخصيات

0: سيارات فارهة تسير بسرعة نحو مصيرها المحدود. اصطدام يتلوه اصطدام. في أقل من ثانية تصبح هذه السيارات مجرد خربة وحطام. مئات ملايين الدولارات ينفقونها سنويا من أجل كل من يشاهد هذا التقرير ومن لا يشاهده. اختبارات السلامة العنيفة هذه تخضع لها جميع الشركات المحترمة في العالم. حادث الاختبار الواحد قد يكلف أكثر من نصف مليون دولار. هذه الميادين المغلقة والمفتوحة تحتوي على برامج تقنية فائقة. لا يحق لشركات السيارات أن تختبر وتقيم منتجاتها بنفسها. يجلبونها إلى هذه المؤسسات المعتمدة عالمياً لتصنيف درجة السلامة. يجب أن تكون السيارة المختبرة كاملة المواصفات حتى في أدق تفاصيلها، تماماً مثلما سيتم طرحها في السوق وفوق الطرقات. يستثنون فقط السوائل من زيوت ووقود، ويصطعدون عن ذلك بمحركات كهربائية لتحريك السيارة. وعلى الشركة أن تجلب من النموذج الواحد 5 أو 6 سيارات لاختبار حوادث الاصطدام الأمامي والجانبي والوسائد الهوائية والاصطدام بالحواجز وعواميد الإنارة، إضافة إلى اختبار سحق السقف وانقلاب السيارة. ولك أن تتخيل مثلا أن سيارة مرسيدس أو بورش قد يصل ثمن النموذج الواحد منها إلى 250,000 دولار. أضف عليها تكلفة الحادث من معدات وخبراء والتي تقدر ب100,000 دولار. لكن الكلفة الأكبر هي هذه الدمى التي تكون داخل السيارة. 1,000,000 دولار قد يصل ثمن الدمية الواحدة، وفي أقل حالاتها يكون ثمنها 125,000 دولار أمريكي. مصانع متخصصة ومحدودة في العالم تشرف على صناعة هذه الدمى، فهي تتألف من 30,000 قطعة تطابق من الناحية التشريحية جسم الإنسان وحركة عضلاته وعظامه وأطرافه، حتى تكون البيانات الصادرة عن الاختبار لسلامة البشر حقيقية بنسبة تقارب 100%. كما أن السوق العالمية لا تبيع أكثر من 300 دمية سنوية، فصناعة الواحدة منها تستغرق 6 أشهر لما فيها من تكنولوجيا معقدة. يتم وضع الدمى داخل السيارة والتأكد من أن جميع نقاط الاستشعار الدقيقة الموزعة بالمئات مشغلة وجاهزة. وفي لحظة الاصطدام تتلقى الأجهزة والبرمجة الخاصة جميع المعلومات وتبدأ بمعالجتها، ليصدر لاحقا تقييم ما إذا كانت هذه النماذج آمنة بالشكل المطلوب. ولكم أن تتخيلوا كم تقطع هذه الشركات من مراحل في سبيل ولادة عسيرة لنماذجها حتى تنال ثقة الناس وتنقذ ما استطاعت من أرواح البشر، بينما قد تغامر دول وحكومات وشركات بسيارات رخيصة الأثمان دون أن تعير اهتماما بالسلامة والأمان. ولكل ثمن.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفرجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فرجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فرجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة فرجي إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: راديو دلتا. We don't play hits. We create them.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه مطعم الحلواني التركي
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء
2: نعرفه من زمان
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي
2: دجاج الحلواني من زمان
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل
2: طعيم من زمان
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
3: من زمان
4: من زمان
2: حلويات وبيتزا ومعجنات
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
3: من زمان
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل
2: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي تليفون
1: 772-238-378
5: يا حلوي يا حالي دايما على بالي يا حلوة يا حالي دايما على بالي
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية بطاطس رينجو طبيعي 100% للتواصل والطلب 783-577-775
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة.
1: 7:11 الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبأفون.
2: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
5: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.
6: تستمعون للأولى
7: راديو دلتا.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: Radio Delta. اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
3: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wakna. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Wahak min qalba.
4: إن الشاهد يعترف يا سيادة الرئيس بأنه كان بالمنزل بعد الساعة الرابعة ساعة وقوع الجريمة.
5: يا سرحان حدد إجابتك، كنت فين الساعة 4؟
3: أنا خرجت من البيت على التلفزيون على جنينة الحيوانات ورجعت تاني على البيت، قسموها أنتوا واختاروا اللي أنتوا عايزينه ده.
5: يا ابني ركز شوية يا أعمل معروف، ركز شوية، نمسك الموضوع من الأول.
3: متعودة دايماً.
5: لا دي في الأول خالص، أنا عايز بعد كده، بعد الراجل ما شتمك، رحت فين؟
3: رحت التلفزيون، كان عندي بروفة.
5: البروفة كان الساعة كام؟
3: 11.
5: خرجت بيتكم الساعة كام؟
3: 11.
5: خلصت البروفة الساعة كام؟
3: 11 يعني.
4: يعني
3: يا عمي حل عمي بقى،
4: عايز تفهم هيئة المحكمة ان خرجت بيتكم الساعة 11 وخلصت بروفة الساعة 11 ورجعت بيتكم تاني الساعة 11؟
3: اصل كنت مستعجل يا استاذ. يا استاذ اتنين مش طايقين بعض خالص يعني. هو اسمه ايه؟
5: يا سرحان سيبك من اسم الاستاذ دلوقتي وركز اكتر، اعمل معروف.
3: حاضر.
5: المشوار يا ابني من بيتكم للتلفزيون بياخد منك قد ايه؟
3: من بيتنا للتلفزيون بياخد في الاوتوبيس نص ساعة.
5: عظيم.
3: ومشي 10 دقايق.
5: مش بطل. والبروفة، البروفة تبتدي الساعة كام؟
3: البروفة تبتدي 11، 11 و5.
5: من الطبيعي خرجت بيتكم الساعة 11 إلا تلت أو الساعة 11 إلا ربع.
3: من الطبيعي.
5: ما قلتش كده من الأول ليه؟
3: لأن حلفت لكم إن أنا أقول الحقيقة، ومش أي حاجة غير الحقيقة، وكنت غلطان لما حلفت أنا.
5: يعني إيه؟
3: يا بيه أنا إنسان بسيط جدا، أنا أبسط مما تتخيلوا يا إخوانا. أنا التلات حاجات اللي أنا بروحهم البيت والتلفزيون وجنينة الحيوانات، إحساسي بالوقت معدوم، ما بشيلش ساعة، مشاكل العصر بتاعكوا دي ما بتهمنيش، أنا واخد المسألة ببساطة، عايش لوحدة بيه، ماليش أب ولا أم ولا أخوات، أنا عارف إن أنتوا عايزين كل حاجة بمنتهى الدقة بمنتهى التفصيل، أنا مش هقدر أقول على الدقة ولا على التفصيل يا بيه.
5: وحتى
3: أنا مش
5: حاضر. طيب استريح شوية يا أستاذ سرحان، هاتوا لي كوباية مية.
3: أنا عايز كوكاكولا.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: تتشابه الأعراض
2: وتختلف الأمراض،
1: تتعدد التكهنات
2: ويتعقد التشخيص.
1: صحتك ليست خياراً بل أولوية،
2: لأجلك نحن هنا.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
1: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
2: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
1: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
2: وبأحدث التقنيات المتطورة.
1: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
2: صنعاء شارع تعز،
1: جولة تعز، الرقم المجاني
2: 80096.
1: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
2: تشخيص سليم لعلاج آمن.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل. للطب البديل.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
7: أوصل لحم،
8: أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق، خيال. كده جاوعة.
7: مشاوي رهيبة،
9: نكهة تركية عجيبة.
10: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
11: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد، جوار مختبرات العولقية.

0: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأ فون،
1: أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. You're listening to Delta.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: نيدو واحد بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه! ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روحه.
3: شواية وبرست كل يوم، العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77-584-864. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
4: شخصيات

0: من منا لم ينبهر بحضارة مصر العظيمة؟ فالحضارة التي تمتد إلى أكثر من 7000 عام خلفت وراءها تاريخا ظاهرا للعيان أبهر وأثر عقول البشر على مدار آلاف السنين، ولكن جعلت هذه الحضارة الكثيرون يروها كمطمع لآلاف البشر. فالمقابل الفرعونية تحولت لكنوز لا تقدر بثمن تحت الأرض، ولكن أصحاب النفوس الضعيفة ثمنوها وباعوها على مدار آلاف السنين، وكان من بينهم العائلة التي دخلت التاريخ المصري كأشهر عائلة نقبت عن القبور في التاريخ، وأشهر عائلة سرقت القبور بسبب كم الاكتشافات التي وجدوها وأخفوها في محاولة لتحقيق الثراء الفاحش من كنوز الفراعنة العظماء. في اليوم 18 من فبراير لعام 1871 في منزل عائلة عبد الرسول الذي يتواجد على الضفة الغربية للنيل بمدينة الأقصر والتي كانت تسمى قديما بمدينة طيبة، استيقظ الأخوان أحمد ومحمد عبد الرسول لتخبر زوجة محمد بأن عنزتهم قد فقدت من الصباح الباكر، وعليهم الآن الذهاب والبحث عنها. ورغم تذمرهم ومع إصرار الزوجة ذهب الاثنان للبحث عنها بالقرب من المنزل ليجداها بالقرب منهم فيتبعها وهي تحاول الهروب منهم، وفجأة اختفت المعزة وكأن الأرض قد انشقت وبلعتها. وبالفعل لقد انشقت الأرض وبلعتها حينما وقفت المعزة على بعض الصخور لتنهار الصخور وتقع في حفرة عميقة. هرول الاثنان باتجاه المعزة يجدها قد سقطت وفارقت الحياة، ولكن ما سيجدوه لاحقا سيعوضهم عن آلاف المعز وسيرسم تاريخ الحضارة البشرية من جديد. بسرعة أحضر أحمد الحبال ومصباح زيتية، ومن ثم نزل محمد وهو معلق بالحبال للأسفل لمحاولة إنقاذ المعزة، ولكن ما وجده محمد بالأسفل أصابه بالذهول لدقائق، وظل أحمد يناديه وهو لا يرد لينزل هو الآخر ويصاب بنفس الصدمة حينما يجد أن الحفرة تقود لممر يذهب فيه ليجد أخاه واقفا عاجزا عن الكلام. توابيت كثيرة وتماثيل خدم ذهبية وأواني فرعونية ومشغولات ذهبية وأثاث جنائزية وكوبرا ملكية تؤكد أنهم على مشارف عدة مقابر لملوك فراعنة العظماء. لمدة 10 سنوات أخفت عائلة عبد الرسول هذا الاكتشاف المذهل وبدأوا في بيع الأثار طوال هذه الأعوام، مما جعلهم من أثر العائلات في الأقصر. أغرقت الآثار التي باعوها أوروبا ومزاداتها، حتى أنهم باعوا تمثال رمسيس الأول 7 جنيهات مصرية فقط، وهو ما يساوي وقتها أقل من 3 دولارات ونصف دولار بسعر اليوم. كانوا يبيعون الآثار لشخص يدعى بمصطفى آغا، وهو يعمل كوكيل لسفارات أجنبية مثل بلجيكا وفرنسا وإنجلترا، مما جعله يتمتع بحصانة دبلوماسية قادرة على تهريب الآثار بسهولة. حينها لاحظ جاستون ماسبيرو رئيس هيئة الأثر الأسبق ظهور قطع أثرية نادرة بالسوق الأوروبي، وبتتبعها وجد أن مصدرها عائلة عبد الرسول. أبلغ ماسبيرو شرطة الأقصر ليقوما بعمل فخ بإرسال تاجر أثار وهمي إليهم، ونجح الفخ، ولكن مع بدء التحقيقات وعدم علم أي شخص آخر غيرهم بمكان المقابر وعدم وجود دليل دامغ أفرج عنهم، وخصوصا بعد شهادة الأهالي في صالحهم، وهو مكان غريبا وسنعرف سر شهادة الأهالي بعد قليل. بعد شهور حدث خلاف كبير بين محمد وأحمد عبد الرسول، حينما طالب أحمد بنصيب أكبر لقاء مجهوداته وحاول إبعاد محمد عن الكنوز التي وجدوها. حينما علمت السلطات بما حدث من خلافات واستدعوا محمد وأقنعوه بالاعتراف مقابل عدم ملاحقته ليكشف كل شيء حتى مكان المقابر ويتم القبض على أحمد. حينها على الفور أرسل ماسبيرو نائبه لاستطلاع القبور ليخبره النائب أنهم أمام أهم اكتشاف أثري في التاريخ. وعلى الفور وخوفا من غضب الأهالي استدعى النائب 30 عاملا في حراسة الشرطة ونقلوا محتويات المقابر عبر النيل في 48 ساعة فقط ليتجهوا بها إلى المتحف المصري بالقاهرة. وخلال نقل المومياوات خرجت النساء مرتدي الأسود تصرخ وتنوح وكأنها جنازة حقيقية، فاكتشفت الشرطة سر حب ودعم الأهالي للعائلة حيث كانوا يغدقون عليهم بالأموال والتبرعات التي جمعوها من بيع الآثار. واعتبر الأهالي أن رحيل المومياوات هو رحيل للخير الذي تسبب فيه أجدادهم من الفراعنة، فخرجت النساء موضع أجدادهم في حزن عميق. ومن ثم سميت المقبرة بخبيئة الدير البحرية، فقد وجدوا في الدير البحري 40 مومياء لملوك وملكات مصر العظماء مثل رمسيس الثاني أما الحوتب الثالث والسيتي الأول وسخن راح وأحمس وتحتمس الثالث وأما الحوتب الثاني. لكن عليك أن تعلم بأنه من الرغم من كون العائلة اشتهرت عالميا كسارقي قبور إلا أنهم كانوا حماة قبور أكثر من كونهم سارقين، فقد شاركت العائلة عبر أجيالها في اكتشاف عشرات القبور. وأنت ماذا ستفعل إن وجدت مقبرة تساوي مليارات الدولارات؟
1: شخصيات وأحداث

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: عرض خاص من يو، احصل على 30% زيادة مجانية عند شراء باقة ميكس 4G 10 جيجا أو باقة ميكس 300 على جميع الأرصدة. تستخدم الزيادة المجانية خلال 3 أيام، والزيادة المجانية في رصيد الفورجي تستخدم من 2 ليلا حتى 11 قبل الظهر. يمكنكم الشراء من مراكز خدمة المشتركين أو تطبيق يو أب أو نقاط البيع المعتمدة أو المحافظ الإلكترونية. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ. Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقت مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري، الغرغرينة وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك. فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، فأنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، واعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
5: You're listening to Delta.
6: Good music.
5: Best.
6: It's just the type of music that everyone can relate to.
5: Music.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
3: جوار مدارس صناع النجاح.
2: تليفون 7700-10770
3: أو 777-921-435.
4: يوه، مطعم الحلواني التركي.
5: الحلواني الذي نعرفه؟
4: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
5: نعرفه من زمان،
4: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
5: دجاج الحلواني من زمان،
4: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
5: طعيم من زمان،
4: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
5: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
6: من زمان،
7: من زمان،
5: حلويات وبيتزا ومعجنات،
4: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
6: من زمان،
4: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
5: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
4: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta.
1: Wakfet. Wakka. Wakka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min qalbak.
3: هريه
4: ايبو
3: هاني
4: تعال تعال تعال
3: هريه
4: هاني ايه وزرق انت ايه تعمل ايه هنا يا حبيبي
3: هريه
4: بتقول ايه
3: بصراحه انا مش عارف بس ده كان شعار بيتقال في المظاهره
4: انت ايه بقى اللي بتنيله بالظبط يعني انا سايبك على الطياره بتعمل برنامج خطوات الشيطان اجي دلوقتي الاقيك واقف في مظاهره للجيز
3: مجموعه من الاخوه دول يعني كانوا رافضين زي حالاتي الفسق والفجور اللي بيدور جوه
4: فانت قلتوا تعملوا الفجور بره
3: طب ما تيجي تنضم معانا هتتبسط جدا
4: انت اتبسطت
3: جدا
4: صباحيه مباركه انا من الاول لما شفتك قلت لك انت وير
3: ما بلاش شتيمه بقى وقله ادب يا هاني من ساعه الطياره
4: قله ادب ايه يا حبيبي انت ماسك علم ريمبو في ايدك وراسم لي ريمبو على دماغك
3: وماله الرينجو يعني يا هاني في ايه الرينجو ده يعني
4: رينجو ريمبو
3: ريمبو انت مش فاهمني
4: انت اللي مش فاهمني يا حبيبي انت واقف في مظاهره للال جي بي تي
3: نعم هو ده اسم الجماعه
4: لا ده وصف للجماعه
3: لا ما هو انت شكلك فيه سوء تفاهم
4: يعني انت يا بيبو عايز تفهمني ان انت وقفت معاهم عشان اتطردت بس
3: نعم
4: بيبو طيب انت عارف يعني ايه جيز؟
3: لا
4: توقعت ماشي جيز يا حبيبي يعني شواذ
3: يعني انت بتفسر كلمه انجليزي بكلمه تانية انجليزي ما انا مش فاهم
4: عجله طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا هو داري
3: هو دوت غنى هاني
4: حبيبي انا بشرح لك
3: هاني قول لي كده في وشي على طول عشان انا مش فاهم بصراحه
4: طب لف تعالى
3: الف
4: اديني ودنك انت خايف مني انا يعني وسايبهم هما شواذ دول اللي هما
3: قومي لط
4: احكيلي
3: انا هبقى اسود

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: Just found it. Radio Delta One. Congratulations. You finally found the radio station that plays only your favorite dance tracks. Radio Delta Two. Always first. Radio Delta Three. This is the radio station that only plays your favorite dance tracks.
6: Four. Radio Delta. منكم ولكم.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هديتي من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة، أن يفرض السعودي عليه كل شيء، يتدخل في شأنه السياسي، يفرض عليه من يشاء بصفات مسؤولين ورؤساء وزعماء، يفرض عليه ما يشاء ويريد في حرمانه من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصاديا، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته. هذا لا يمكن القبول به، هذا مصادرة للحرية، امتهان للكرامة الإنسانية ومحاربة لحقوق مشروعة. ولهذا نحن حينما يعبر السعودي في رسائله بمثل هذا التعبير أنه لم يأذن، لم تستأذنوا مني، لم أسمح، أليس هذا تعبير متكبر متغطرس؟ هل يقبل شعبنا العزيز، قبائله الحرة التي كانت حرة في كل تاريخنا، هل تقبل بأن تكون مسترقة مستعبدة للسعودي إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ لو أناديكم أنتم يا قبائلنا الحرة قبيلة قبيلة في هذا البلد، أي قبيلة سترفع لعريضة وتوقع عليها بأنها مستعدة أن تكون عبدا للسعودي إلى هذا الحد، لا تتحرك إلا بإذنه ولا تفعل شيئا إلا بأمره، وأن يقرر عليها ما يشاء ويريد وفيما يخدم الصهيونية الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني؟ من يفعل ذلك يكون تخلى عن إنسانيته، عن حريته، عن شرفه، عن كرامته، عن قبيلته، عن كل شيء. نحن شعب حر.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمنا عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي. الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، الطب البديل.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: تعلن شواية وبرست كل يوم عن افتتاح قسم اللحوم بأنواعها: لحم غنمي برم ولحم غنمي حنيذ، لحم رضيع برم ولحم رضيع حنيذ. يا طعمه ييه، ولا تنسوا الفحسه والسلته في شواية وبرست كل يوم، موجودة ومن روح روح.
6: شواية وبرست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-46. شواية وبرست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
7: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
8: راديو دلتا.
9: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء آمنين.

0: it today. Welcome to Radio Delta. Oh, God. هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: شخصيات

0: سيارات فارهة تسير بسرعة نحو مصيرها المحتوم. اصطدام يتلوه اصطدام. في أقل من ثانية تصبح هذه السيارات مجرد خربة وحطام. مئات ملايين الدولارات ينفقونها سنويا من أجل كل من يشاهد هذا التقرير ومن لا يشاهده. اختبارات السلامة العنيفة هذه تخضع لها جميع الشركات المحترمة في العالم. حادث الاختبار الواحد قد يكلف أكثر من نصف مليون دولار. هذه الميادين المغلقة والمفتوحة تحتوي على برامج تقنية فائقة. لا يحق لشركات السيارات أن تختبر وتقيم منتجاتها بنفسها. يجلبونها إلى هذه المؤسسات المعتمدة عالميا لتصنيف درجة السلامة. يجب أن تكون السيارة المختبرة كاملة المواصفات حتى في أدق تفاصيلها، تماما مثل ما سيتم طرحها في السوق وفوق الطرقات. يستثنون فقط السوائل من زيوت ووقود، ويستعدون عن ذلك بمحركات كهربائية لتحريك السيارة. وعلى الشركة أن تجلب من النموذج الواحد 5 أو 6 سيارات لاختبار حوادث الاصطدام الأمامي والجانبي والوسائد الهوائية والاصطدام بالحواجز وعواميد الإنارة، إضافة إلى اختبار سحق السقف وانقلاب السيارة. ولك أن تتخيل مثلا أن سيارة مرسيدس أو بورش قد يصل ثمن النموذج الواحد منها إلى 250,000 دولار. أضف عليها تكلفة الحادث من معدات وخبراء والتي تقدر ب100,000 دولار. لكن الكلفة الأكبر هي هذه الدمى التي تكون داخل السيارة. 1,000,000 دولار قد يصل ثمن الدمية الواحدة، وفي أقل حالاتها يكون ثمنها 125,000 دولار أمريكي. مصانع متخصصة ومحدودة في العالم تشرف على صناعة هذه الدمى، فهي تتألف من 30,000 قطعة تطابق من الناحية التشريحية جسم الإنسان وحركة عضلاته وعظامه وأطرافه، حتى تكون البيانات الصادرة عن الاختبار لسلامة البشر حقيقية بنسبة تقارب 100%. كما أن السوق العالمية لا تبيع أكثر من 300 دمية سنوية، فصناعة الواحدة منها تستغرق 6 أشهر لما فيها من تكنولوجيا معقدة. يتم وضع الدمى داخل السيارة والتأكد من أن جميع نقاط الاستشعار الدقيقة الموزعة بالمئات مشغلة وجاهزة. وفي لحظة الاصطدام تتلقى الأجهزة والبرمجة الخاصة جميع المعلومات وتبدأ بمعالجتها، ليصدر لاحقا تقييم ما إذا كانت هذه النماذج آمنة بالشكل المطلوب. ولكم أن تتخيلوا كم تقطع هذه الشركات من مراحل في سبيل ولادة عسيرة لنماذجها حتى تنال ثقة الناس وتنقذ ما استطاعت من أرواح البشر، بينما قد تغامر دول وحكومات وشركات بسيارات رخيصة الأثمان دون أن تعير اهتماما بالسلامة والأمان. ولكل ثمن.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
0: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
3: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي ب1000 ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777-921-435.
9: One station in the Middle East has you covered 24 hours a day on 101.7. This is Radio Delta, 24 hours a day and continuously online around the world. Radio Delta, your 24-hour connection to the world. On 101.7, this is Radio Delta, 24 hours a day.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: المشاهد يعترف يا سيد الرئيس بأنه كان بالمنزل بعد الساعة الرابعة ساعة وقوع الجريمة.
3: يا سرحان حدد إجابتك، كنت فين الساعة 4؟
4: أنا خرجت من البيت على التلفزيون على جنينة الحيوانات ورجعت تاني على البيت. قسموها أنتوا واختاروا اللي أنتوا عايزينه. ده
3: يا ابني ركز شوية، اعمل معروف، ركز شوية، نمسك الموضوع من الأول.
4: متعودة دايماً.
3: لا دي في الأول خالص، أنا عايز بعد كده، بعد الراجل ما شتمك، رحت فين؟
4: رحت التلفزيون، كان عندي بروفة.
3: البروفة كان الساعة كام؟
4: 11.
3: خرجت بيتكم الساعة كام؟
4: 11.
3: خلصت البروفة الساعة كام؟
4: 11 يعني.
2: يعني يا عمي حل عمي بقى. عايز تفهم هيئة المحكمة أنا خرجت بيتكم الساعة 11 وخلصت بروبة الساعة 11 ورجعت بيتكم تاني الساعة 11؟
4: أصل كنت مستعجل يا أستاذ. يا أستاذ اتنين مش طايقين بعض خالص يعني. هو اسمه إيه؟
3: يا سرحان يا سرحان، سيبك من اسم الأستاذ دلوقتي وركز أكتر، اعمل معروف.
4: حاضر.
3: المشوار يا ابني من بيتكم للتلفزيون بياخد منك قد إيه؟
4: من بيتنا للتلفزيون بياخد في الأوتوبيس نص ساعة.
3: عظيم.
4: ومشي 10 دقايق.
3: مش بطل. والبروفة البروفة تبتدي الساعة كام؟
4: البروفة تبتدي 11 11 و5.
3: من الطبيعي خرجت بيتكم الساعة 11 الا تلت او الساعة 11 الا ربع.
4: ده من الطبيعي.
3: ما قلتش كده من الاول ليه؟
4: لان حلفت لكم ان انا اقول الحقيقة ومش اي حاجة غير الحقيقة، وكنت غلطان لما حلفت. انا
3: يعني ايه؟
4: يا بيه انا انسان بسيط جدا، انا ابسط مما تتخيلوا يا اخوانا. انا الثلاث حاجات اللي انا بروحهم البيت والتلفزيون وجنينة الحيوانات. احساسي بالوقت معدوم، ما بشيلش ساعة. مشاكل العصر بتاعكم دي ما بتمنيش. انا واخد المسألة ببساطة، عايش لوحدة بيه، ماليش اب ولا ام ولا اخوات. انا عارف ان انتوا عايزين كل حاجة منتهى الدقة ومنتهى التفصيل. انا مش هقدر اقول على الدقة ولا على التفصيل يا بيه. شو حتى انا مش هقدر.
3: استريح شوية يا أستاذ سرحان، هاتوا له كوباية مية.
4: أنا عايز كوكاكولا.

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج آمن.
2: ما هي كل هذه الرسائل؟
3: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
2: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
3: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
2: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
3: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
2: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
4: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
5: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
7: شخصيات

0: من منا لم ينبهر بحضارة مصر العظيمة؟ فالحضارة التي تمتد إلى أكثر من 7000 عام خلفت وراءها تاريخا ظاهرا للعيان أبهر وأثر عقول البشر على مدار آلاف السنين، ولكن جعلت هذه الحضارة الكثيرون يروها كمطمع لآلاف البشر. فالمقابل الفرعونية تحولت لكنوز لا تقدر بثمن تحت الأرض، ولكن أصحاب النفوس الضعيفة ثمنوها وباعوها على مدار آلاف السنين، وكان من بينهم العائلة التي دخلت التاريخ المصري كأشهر عائلة نقبت عن القبور في التاريخ، وأشهر عائلة سرقت القبور بسبب كم الاكتشافات التي وجدوها وأخفوها في محاولة لتحقيق الثراء الفاحش من كنوز الفراعنة العظماء. في اليوم 18 من فبراير لعام 1871 في منزل عائلة عبد الرسول الذي يتواجد على الضفة الغربية للنيل بمدينة الأقصر والتي كانت تسمى قديما بمدينة طيبة، استيقظ الأخوان أحمد ومحمد عبد الرسول لتخبر زوجة محمد بأن عنزتهم قد فقدت من الصباح الباكر، وعليهم الآن الذهاب والبحث عنها. ورغم تذمرهم ومع إصرار الزوجة ذهب الاثنان للبحث عنها بالقرب من المنزل ليجدها بالقرب منهم فيتبعها وهي تحاول الهروب منهم، وفجأة اختفت المعزة وكأن الأرض قد انشقت وبلعتها. وبالفعل لقد انشقت الأرض وبلعتها حينما وقفت المعزة على بعض الصخور لتنهار الصخور وتقع في حفرة عميقة. هرول الاثنان باتجاه المعزة ليجدها قد سقطت وفارقت الحياة، ولكن ما سيجدوه لاحقا سيعوضهم عن آلاف المعز وسيرسم تاريخ الحضارة البشرية من جديد. بسرعة أحضر أحمد الحبال ومصباح زيتية، ومن ثم نزل محمد وهو معلق بالحبال للأسفل لمحاولة إنقاذ المعزة، ولكن ما وجده محمد بالأسفل أصابه بالذهول لدقائق، وظل أحمد يناديه وهو لا يرد لينزل هو الآخر ويصاب بنفس الصدمة حينما يجد أن الحفرة تقود لممر يذهب فيه ليجد أخاه واقفا عاجزا عن الكلام. توابيت كثيرة وتماثيل خدم ذهبية وأواني فرعونية ومشغولات ذهبية وأثاث جنائزية وكوبرا ملكية تؤكد أنهم على مشارف عدة مقابر لملوك فراعنة العظماء. لمدة 10 سنوات أخفت عائلة عبد الرسول هذا الاكتشاف المذهل وبدأوا في بيع الأثار طوال هذه الأعوام، مما جعلهم من أثر العائلات في الأقصر. أغرقت الآثار التي باعوها أوروبا ومزاداتها، حتى أنهم باعوا تمثال رمسيس الأول ب7 جنيهات مصرية فقط، وهو ما يساوي وقتها أقل من 3 دولارات ونصف دولار بسعر اليوم. كانوا يبيعون الآثار لشخص يدعى بمصطفى آغا، وهو يعمل كوكيل لسفارات أجنبية مثل بلجيكا وفرنسا وإنجلترا، مما جعله يتمتع بحصانة دبلوماسية قادرة على تهريب الآثار بسهولة. حينها لاحظ جاستون ماسبيرو رئيس هيئة الآثار الأسبق ظهور قطع أثرية نادرة بالسوق الأوروبي، وبتتبعها وجد أن مصدرها عائلة عبد الرسول. أبلغ ماسبيرو شرطة الأقصر ليقوما بعمل فخ بإرسال تاجر أثار وهمي إليهم، ونجح الفخ، ولكن مع بدء التحقيقات وعدم علم أي شخص آخر غيرهم بمكان المقابر وعدم وجود دليل دامغ أفرج عنهم، وخصوصا بعد شهادة الأهالي في صالحهم، وهو ما كان غريبا، وسنعرف سر شهادة الأهالي بعد قليل. بعد شهور حدث خلاف كبير بين محمد وأحمد عبد الرسول، حينما طالب أحمد بنصيب أكبر لقاء مجهوداته وحاول إبعاد محمد عن الكنوز التي وجدوها. حينما علمت السلطات بما حدث من خلافات واستدعوا محمد وأقنعوه بالاعتراف مقابل عدم ملاحقته ليكشف كل شيء حتى مكان المقابر ويتم القبض على أحمد. حينها على الفور أرسل ماسبيرو نائبه لاستطلاع القبور ليخبره النائب أنهم أمام أهم اكتشاف أثري في التاريخ. وعلى الفور وخوفا من غضب الأهالي استدعى النائب 30 عاملا في حراسة الشرطة ونقلوا محتويات المقابر عبر النيل في 48 ساعة فقط ليتجهوا بها إلى المتحف المصري بالقاهرة. وخلال نقل المومياوات خرجت النساء مرتدي الأسود تصرخ وتنوح وكأنها جنازة حقيقية، فاكتشفت الشرطة سر حب ودعم الأهالي للعائلة حيث كانوا يغدقون عليهم بالأموال والتبرعات التي جمعوها من بيع الآثار. واعتبر الأهالي أن رحيل المومياوات هو رحيل للخير الذي تسبب فيه أجدادهم من الفراعنة، فخرجت النساء مودع أجدادهم في حزن عميق. ومن ثم سميت المقبرة بخبيئة الدير البحرية، فقد وجدوا في الدير البحري 40 مومياء لملوك وملكات مصر العظماء مثل رمسيس الثاني أما الحوتب الثالث والسيتي الأول وسقن راح وأحمس وتحتمس الثالث وأما الحوتب الثاني. لكن عليك أن تعلم بأنه من الرغم من كون العائلة اشتهرت عالميا كسارقي قبور إلا أنهم كانوا حما قبور أكثر من كونهم سارقين، فقد شاركت العائلة عبر أجيالها في اكتشاف عشرات القبور. وأنت ماذا ستفعل إن وجدت مقبرة تساوي مليارات الدولارات؟
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن مع خدمة الفرجي من يو أنت صانع الحدث. لن تفوت اجتماعاتك أو مواعيدك ولا لحظاتك المهمة. تشارك مع أهلك وأصدقائك أجمل اللحظات وأهم الإنجازات. ولأنك أنت فرجي، واصل حماسك وتعليمك وشغفك في أي وقت ومن أي مكان. لمعرفة باقات فرجي وشرائها اتصل بالرمز نجمة 555 نجمة 1 مربع. لمزيد من المعلومات أرسل كلمة فرجي إلى الرقم 111 مجاناً. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
4: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Beibaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان.
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان.
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان.
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
10: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان.
12: من زمان.
10: حلويات وبيتزا ومعجنات.
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
0: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
4: ثقة يمان.
5: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
4: ثقة يمان.
3: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وبسري، كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
5: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
3: والأكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
4: شركة ثقة يمان للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع الأربعين، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
6: You just found it. Radio Delta. تستمعون للأولى. Radio Delta.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
0: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش فيه؟ مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتي بثلي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
1: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: This Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783 5

0: 0477775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: مع حبي أونيدو ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
6: كده أنا جاوعة.
7: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
6: وشيش طاووق خيال.
7: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
8: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
9: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.

0: لك الحمد.
1: 7:11 الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: ما هو هذا؟
4: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
3: ها؟ احلف
4: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
3: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
4: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
5: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 37:33، مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: Radio Delta, your summer station.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: Radio Delta.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
6: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
7: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعيم من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
10: من زمان.
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
10: من زمان.
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
8: 772-238-378.

0: just found it.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال، لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله. غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: دلتا وباس والباقي توت. شهيدا.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: وكلت وحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: هري
3: إيبو
2: هني
3: تعال تعال تعال هني إيه وزرب أنت إيه تعمل إيه هنا يا حبيبي؟
2: هري
3: بتقول إيه؟
2: بصراحة أنا مش عارف بس ده كان شعار بيتقال في المظاهرة.
3: أنت إيه بقى اللي بتنيله بالظبط؟ يعني أنا سايبك على الطيارة بتعمل برنامج خطوات الشيطان، أجي دلوقتي ألاقيك واقف في مظاهرة للجيز.
2: مجموعة من الإخوة دول يعني كانوا رافضين زي حالاتي الفسق والفجور اللي بيدور جوه.
3: فأنت قلتوا تعملوا الفجور بره.
2: طب ما تيجي تنضم معانا هتتبسط جدا.
3: أنت اتبسطت؟
2: جدا.
3: صباحية مباركة. انا من الاول لما شفتك قلت لك انت ويل.
2: ما بلاش شتيمه بقى وقله ادب يعني من ساعه الطياره.
3: قله ادب ايه يا حبيبي؟ انت ماسك عالم ريمبو في ايدك وراسم لي ريمبو على دماغك.
2: وماله الرينجو يعني يا هاني؟ في ايه الرينجو ده يعني؟
3: رينجو ريمبو.
2: ريمبو انت مش فاهمني.
3: انت اللي مش فاهمني يا حبيبي. انت واقف في مظاهره للال جي بي تي.
2: نعم هو ده اسم الجماعه.
3: لا ده وصف للجماعه.
2: لا ما هو انت شكلك فيه سوء تفاهم.
3: يعني انت يا بيبو عايز تفهمني ان انت وقفت معاهم عشان اتطردت بس؟
2: نعم.
3: بيبو طيب انت عارف يعني ايه جيز؟
2: لا
3: توقعت. ماشي جيز يا حبيبي يعني شواذ.
2: يعني انت بتفسر كلمة انجليزي بكلمة تانية انجليزي؟ ما انا مش فاهم.
3: عجلة. طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده ولا هو داري؟
2: هو ده وقت غنى يا هاني.
3: حبيبي انا بشرح لك.
2: هاني قولي كده في وشي على طول عشان انا مش فاهم بصراحة.
3: طب لف تعالى.
2: الف؟
3: اديني ودنك. انت خايف مني انا يعني وسايبهم هما؟ شواذ دول اللي هما
2: قوم لوط ليه تعمل
3: عليا؟ احكيلي
2: انا هبقى اسود.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: مع حبي أونيدو ون بلاس فورتي بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: تتشابه الأعراض
1: وتختلف الأمراض،
0: تتعدد التكهنات
1: ويتعقد التشخيص.
0: صحتك ليست خيارا بل أولوية،
1: لأجلك نحن هنا.
0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: شعارنا تشخيص سليم لعلاج آمن.
0: نقدم لك جميع الخدمات الطبية والتشخيصية المتكاملة
1: وعلى مدار 24 ساعة والجمعة والإجازات الرسمية،
0: تحت إشراف كادر طبي رفيع المستوى
1: وبأحدث التقنيات المتطورة.
0: نعمل بنظام معايير الجودة العالمية.
1: صنعاء شارع تعز،
0: جولة تعز، الرقم المجاني
1: 80096.

0: مركز المأمون الطبي التشخيصي،
1: تشخيص سليم لعلاج أهم.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
4: شخصيات

0: سيارات فارهة تسير بسرعة نحو مصيرها المحتوم. اصطدام يتلوه اصطدام. في أقل من ثانية تصبح هذه السيارات مجرد خربة وحطام. مئات ملايين الدولارات ينفقونها سنويا من أجل كل من يشاهد هذا التقرير ومن لا يشاهده. اختبارات السلامة العنيفة هذه تخضع لها جميع الشركات المحترمة في العالم. حادث الاختبار الواحد قد يكلف أكثر من نصف مليون دولار. هذه الميادين المغلقة والمفتوحة تحتوي على برامج تقنية فائقة. لا يحق لشركات السيارات أن تختبر وتقيم منتجاتها بنفسها. يجلبونها إلى هذه المؤسسات المعتمدة عالميا لتصنيف درجة السلامة. يجب أن تكون السيارة المختبرة كاملة المواصفات حتى في أدق تفاصيلها، تماما مثلما سيتم طرحها في السوق وفوق الطرقات. يستثنون فقط السوائل من زيوت ووقود، ويستعدون عن ذلك بمحركات كهربائية لتحريك السيارة. وعلى الشركة أن تجلب من النموذج الواحد 5 أو 6 سيارات لاختبار حوادث الاصطدام الأمامي والجانبي والوسائد الهوائية والاصطدام بالحواجز وعواميد الإنارة، إضافة إلى اختبار سحق السقف وانقلاب السيارة. ولك أن تتخيل مثلا أن سيارة مرسيدس أو بورش قد يصل ثمن النموذج الواحد منها إلى 250,000 دولار. أضف عليها تكلفة الحادث من معدات وخبراء والتي تقدر ب100,000 دولار. لكن الكلفة الأكبر هي هذه الدمى التي تكون داخل السيارة. 1,000,000 دولار قد يصل ثمن الدمية الواحدة، وفي أقل حالاتها يكون ثمنها 125,000 دولار أمريكي. مصانع متخصصة ومحدودة في العالم تشرف على صناعة هذه الدمى، فهي تتألف من 30,000 قطعة تطابق من الناحية التشريحية جسم الإنسان وحركة عضلاته وعظامه وأطرافه، حتى تكون البيانات الصادرة عن الاختبار لسلامة البشر حقيقية بنسبة تقارب 100%. كما أن السوق العالمية لا تبيع أكثر من 300 دمية سنوية، فصناعة الواحدة منها تستغرق 6 أشهر لما فيها من تكنولوجيا معقدة. يتم وضع الدمى داخل السيارة والتأكد من أن جميع نقاط الاستشعار الدقيقة الموزعة بالمئات مشغلة وجاهزة. وفي لحظة الاصطدام تتلقى الأجهزة والبرمجة الخاصة جميع المعلومات وتبدأ بمعالجتها، ليصدر لاحقا تقييم ما إذا كانت هذه النماذج آمنة بالشكل المطلوب. ولكم أن تتخيلوا كم تقطع هذه الشركات من مراحل في سبيل ولادة عسيرة لنماذجها حتى تنال ثقة الناس وتنقذ ما استطاعت من أرواح البشر، بينما قد تغامر دول وحكومات وشركات بسيارات رخيصة الأثمان دون أن تعير اهتماما بالسلامة والأمان. ولكل ثمن.
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات يو. أنت الأصل.
1: عرض خاص من يو، احصل على 30% زيادة مجانية عند شراء باقة ميكس 4G 10 جيجا أو باقة ميكس 300 على جميع الأرصدة. تستخدم الزيادة المجانية خلال 3 أيام، والزيادة المجانية في رصيد الفورجي تستخدم من 2 ليلا حتى 11 قبل الظهر. يمكنكم الشراء من مراكز خدمة المشتركين أو تطبيق يو أب أو نقاط البيع المعتمدة أو المحافظ الإلكترونية. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات يو. أنت الأصل. Radio Delta.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال. كده جاوعة.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
11: جوار مدارس صناع النجاح.
10: تليفون: 770-10770
11: أو 777-921-435.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
14: كل يوم في هواك
15: وانت ماشي كل يوم.
16: أيوة
15: لازم تاخذها كل يوم.
16: أي شيء؟
15: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
17: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
18: يا طعمة
15: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون: 775-8484-6. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا.

0: just found it.
1: تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم.
2: You'll turn to that station.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون،
1: أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.

0: Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس، وانت الآن بإمكانك يكون معك 2 و3 و4 و حتى 5 أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لـ5 أرقام يمن موبايل، وبدون أي اشتراك شهري. بـ1.5 ريال خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
7: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
2: شمي عشان تتأكدي.
3: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: just found it.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال، لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين، تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله. غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
0: Radio Delta, the number one choice, number one station.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس
1: كاويات
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: You just found it. Radio Delta, your summer station.

0: 711. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظاً،

0: وقفت ضحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك.
2: إن الشاهد يعترف يا سيد الرئيس بأنه كان بالمنزل بعد الساعة الرابعة ساعة وقوع الجريمة.
3: يا سرحان حدد إجابتك، كنت فين الساعة 4؟
4: أنا خرجت من البيت على التلفزيون على جنينة الحيوانات ورجعت تاني على البيت. قسموها أنتوا واختاروا اللي أنتوا عايزينه. ده
3: يا ابني ركز شوية، اعمل معروف، ركز شوية، نمسك الموضوع من الأول.
4: متعودة دايماً.
3: لا دي في الأول خالص، أنا عايز بعد كده، بعد الراجل ما شتمك، رحت فين؟
4: رحت التلفزيون، كان عندي بروفة.
3: البروفة كان الساعة كام؟
4: 11.
3: خرجت من بيتكم الساعة كام؟
4: 11.
3: خلصت البروفة الساعة كام؟
4: 11 يعني.
2: يعني يا عمي حل عمي بقى. عايز تفهم هيئة المحكمة أنا خرجت من بيتكم الساعة 11 وخلصت بروما الساعة 11 ورجعت بيتكم تاني الساعة 11؟
4: أصل كنت مستعجل يا أستاذ. يا أستاذ اتنين مش طايقين بعض خالص يعني. هو اسمه إيه؟
3: يا سرحان يا سرحان، سيبك من اسم الأستاذ دلوقتي وركز أكتر، اعمل معروف.
4: حاضر.
3: المشوار يا ابني من بيتكم للتلفزيون بياخد منك قد إيه؟
4: من بيتنا للتلفزيون بياخد في الأوتوبيس نص ساعة.
3: عظيم.
4: ومشي 10 دقايق.
3: مش بطل. والبروفة البروفة تبتدي الساعة كام؟
4: البروفة تبتدي 11 11 و5.
3: من الطبيعي خرجت بيتكم الساعة 11 إلا تلت أو الساعة 11 إلا ربع.
4: من الطبيعي.
3: ما قلتش كام الأول ليه؟
4: لأن حلفت لكم إن أنا أقول الحقيقة ومش أي حاجة غير الحقيقة، وكنت غلطان لما حلفت أنا.
3: يعني إيه؟
4: يا بيه يا بيه، أنا إنسان بسيط جدا، أنا أبسط مما تتخيلوا يا إخوانا. أنا الثلاث حاجات اللي أنا بروحهم البيت والتلفزيون وجنينة الحيوانات. احساسي بالوقت معدوم، ما بشيلش ساعة، مشاكل العصر بتاعكم دي ما بتمنيش. انا واخد المسألة ببساطة، عايش لوحدة بيه، ماليش اب ولا ام ولا اخوات. انا عارف ان انتوا عايزين كل حاجة منتهى الدقة ومنتهى التفصيل. انا مش هقدر اقول على الدقة ولا على التفصيل يا بيه. شو حتى انا مش هقدر.
3: استريح شوية يا أستاذ سرحان، هاتوا له كوباية مية.
4: أنا عايز كوكاكولا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: في محطة نقي لتحلية المياه، نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
0: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو، أنت الأصل.
3: شخصيات

0: من منا لم ينبهر بحضارة مصر العظيمة؟ فالحضارة التي تمتد إلى أكثر من 7000 عام خلفت وراءها تاريخا ظاهرا للعيان أبهر وأثر عقول البشر على مدار آلاف السنين، ولكن جعلت هذه الحضارة الكثيرون يروها كمطمع لآلاف البشر. فالمقابل الفرعونية تحولت لكنوز لا تقدر بثمن تحت الأرض، ولكن أصحاب النفوس الضعيفة ثمنوها وباعوها على مدار آلاف السنين، وكان من بينهم العائلة التي دخلت التاريخ المصري كأشهر عائلة نقبت عن القبور في التاريخ، وأشهر عائلة سرقت القبور بسبب كم الاكتشافات التي وجدوها وأخفوها في محاولة لتحقيق الثراء الفاحش من كنوز الفراعنة العظماء. في اليوم 18 من فبراير لعام 1871، في منزل عائلة عبد الرسول الذي يتواجد على الضفة الغربية للنيل بمدينة الأقصر والتي كانت تسمى قديما بمدينة طيبة، استيقظ الأخوان أحمد ومحمد عبد الرسول لتخبر زوجة محمد بأن عنزتهم قد فقدت من الصباح الباكر، وعليهم الآن الذهاب والبحث عنها. ورغم تذمرهم ومع إصرار الزوجة ذهب الاثنان للبحث عنها بالقرب من المنزل ليجداها بالقرب منهم، فيتبعاها وهي تحاول الهروب منهم، وفجأة اختفت المعزة وكأن الأرض قد انشقت وبلعتها. وبالفعل لقد انشقت الأرض وبلعتها حينما وقفت المعزة على بعض الصخور لتنهار الصخور وتقع في حفرة عميقة. هرول الاثنان باتجاه المعزة يجدها قد سقطت وفارقت الحياة، ولكن ما سيجدوه لاحقا سيعوضهم عن آلاف المعز وسيرسم تاريخ الحضارة البشرية من جديد. بسرعة أحضر أحمد الحبال ومصباح زيتية، ومن ثم نزل محمد وهو معلق بالحبال للأسفل لمحاولة إنقاذ المعزة، ولكن ما وجده محمد بالأسفل أصابه بالذهول لدقائق، وظل أحمد يناديه وهو لا يرد لينزل هو الآخر ويصاب بنفس الصدمة، حينما يجد أن الحفرة تقود لممر يذهب فيه ليجد أخاه واقفا عاجزا عن الكلام. توابيت كثيرة وتماثيل خدم ذهبية وأواني فرعونية ومشغولات ذهبية وأثاث جنائزية وكوبرا ملكية تؤكد أنهم على مشارف عدة مقابر لملوك فراعنة العظماء. لمدة 10 سنوات أخفت عائلة عبد الرسول هذا الاكتشاف المذهل، وبدأوا في بيع الأثار طوال هذه الأعوام، مما جعلهم من أثر العائلات في الأقصر. أغرقت الآثار التي باعوها أوروبا ومزاداتها، حتى أنهم باعوا تمثال رمسيس الأول ب7 جنيهات مصرية فقط، وهو ما يساوي وقتها أقل من 3 دولارات ونصف دولار بسعر اليوم. كانوا يبيعون الآثار لشخص يدعى بمصطفى آغا، وهو يعمل كوكيل لسفارات أجنبية مثل بلجيكا وفرنسا وإنجلترا، مما جعله يتمتع بحصانة دبلوماسية قادرة على تهريب الآثار بسهولة. حينها لاحظ جاستور ماسبيرو رئيس هيئة الآثار الأسبق ظهور قطع أثرية نادرة بالسوق الأوروبي، وبتتبعها وجد أن مصدرها عائلة عبد الرسول. أبلغ ماسبيرو شرطة الأقصر ليقوما بعمل فخ بإرسال تاجر أثار وهمي إليهم، ونجح الفخ، ولكن مع بدء التحقيقات وعدم علم أي شخص آخر غيرهم بمكان المقابر وعدم وجود دليل دامغ أفرج عنهم، وخصوصا بعد شهادة الأهالي في صالحهم، وهو ما كان غريبا، وسنعرف سر شهادة الأهالي بعد قليل. بعد شهور حدث خلاف كبير بين محمد وأحمد عبد الرسول، حينما طالب أحمد بنصيب أكبر لقاء مجهوداته وحاول إبعاد محمد عن الكنوز التي وجدوها. حينما علمت السلطات بما حدث من خلافات واستدعوا محمد وأقنعوه بالاعتراف مقابل عدم ملاحقته ليكشف كل شيء حتى مكان المقابر ويتم القبض على أحمد. حينها على الفور أرسل ماسبيرو نائبه لاستطلاع القبور، يخبره النائب أنهم أمام أهم اكتشاف أثري في التاريخ. وعلى الفور وخوفا من غضب الأهالي استدعى النائب 30 عاملا في حراسة الشرطة، ونقلوا محتويات المقابر عبر النيل في 48 ساعة فقط ليتجهوا بها إلى المتحف المصري بالقاهرة. وخلال نقل المومياوات خرجت النساء مرتدي الأسود تصرخ وتنوح وكأنها جنازة حقيقية، فاكتشفت الشرطة سر حب ودعم الأهالي للعائلة، حيث كانوا يغدقون عليهم بالأموال والتبرعات التي جمعوها من بيع الآثار. واعتبر الأهالي أن رحيل المومياوات هو رحيل للخير الذي تسبب فيه أجدادهم من الفراعنة، فخرجت النساء موضع أجدادهم في حزن عميق. من ثم سميت المقبرة بخبيئة الدير البحرية، فقد وجدوا في الدير البحري 40 مومياء لملوك وملكات مصر العظماء مثل رمسيس الثاني أما الحوتب الثالث والسيتي الأول وسقن راح وأحمس وتحتمس الثالث وأما الحوتب الثاني. لكن عليك أن تعلم بأنه من الرغم من كون العائلة اشتهرت عالميا كسارق قبور إلا أنهم كانوا حما قبور أكثر من كونهم سارقين، فقد شاركت العائلة عبر أجيالها في اكتشاف عشرات القبور. وأنت ماذا ستفعل إن وجدت مقبرة تساوي مليارات الدولارات؟
1: شخصيات وأحداث.

0: هذا البرنامج برعاية اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: الآن من يو باقة ميكس 300 لمشتركي الدفع المسبق، 300 دقيقة ضمن شبكتها المميزة، 300 رسالة لكل شركات الاتصالات المحلية، 300 ميجا بايت 4G و2G، كل هذا فقط ب1250 ريالا شاملا الضريبة وبصلاحية 30 يوما. للشراء اطلب الرمز نجمة 551 نجمة 300 مربع أو عبر يو آب أو المحافظ الإلكترونية أو نقاط البيع المعتمدة. اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
2: Radio Delta.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Just found it. Radio Delta.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكره راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.